بيكلمني وفاكرني حسرة جاك. أنا قلتها كلمة وكل شيء اسمي ودي اسمتي وياك، وكفاية قلبي انشغل على قلبي خان.

طعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة.

بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة.

0: أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله
1: مرجعكم. حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة إربد وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: You're listening to the best hits on your Mook FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع اسم من أسماء الله الحسنى، والاسم المولى. هذا الاسم ورد في القرآن الكريم، ورد مطلقاً وورد مضافاً، فالله عز وجل يقول: وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نعم المولى ونعم النصير. وفي آية ثانية: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. ورد مضافا ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، وأن الكافرين لا مولى لهم. وقوله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أيها الإخوة الكرام، أريد بهذا الاسم العالمية، وأريد به الدلالة على كمال الوصفية. وهذا الاسم ينقلنا إلى موضوع دقيق: الحاجة إلى التدين. الحاجة إلى التدين حاجة في أصل فطرة الإنسان. لماذا؟ لأن الإنسان خلق ضعيفا، هكذا خلقه الله عز وجل، وهذه نقطة ضعف في أصل خلقه، ولكنها لصالحه، تماما كهذه الوصلة الضعيفة في الآلات الغالية جدا. لو جاء تيار شديد لساحت وانقطع التيار وسلم الجهاز، فطبيعة ضعف الإنسان لصالحه، لأن الإنسان خلق ضعيفاً، ولو خلق قوياً لاستغنى بقوته فشقي باستغنائه. خلق ضعيفاً ليفتقر في ضعفه فيسعد بافتقاره، ويا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. الإنسان بكامل قوته وبكامل جبروته أحياناً وبكامل طغيانه، قطرة دم لا ترى بالعين تتجمد في بعض أوعيته في دماغه، يصاب بالشلل. في مكان آخر يصاب بالعمى. في مكان ثالث يصاب بفقد الذاكرة. فالإنسان ضعيف، خلق ضعيفاً ليفتقر بضعفه فيسعد بافتقاره، ولو خلق قوياً لاستغنى بقوته فشقي باستغنائه. لذلك أحياناً يغتني الإنسان أو يقوى فينسى ربه: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. مع أنه ضعيف، ومع أن أي خلل في جسمه يجعل حياته جحيماً، أحياناً قد يقوى بماله أو بمنصبه أو بعلمه المادي فيطغى. لذلك إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، وقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إنه قول البشر، سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر. إذاً من فضل الله علينا ومن نعمته العظمى أننا ضعاف، ومع الضعف افتقار إلى الله، ومع الافتقار إلى الله سعادة وأية سعادة. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، أما في حنين أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. أيها الإخوة، الآية وخلق الإنسان ضعيفا، هكذا خلق، هذا ضعف في أصل خلقه لصالحه. أذكركم مرة ثانية، تماما كالقطعة تسمى بالمصطلح الأجنبي الفيوز، قطعة في آلة غالية جدا، عظيمة النفع، معقدة التركيب. هذه القطعة الضعيفة إذا جاء تيار قوي من شأنه أن يحرق الآلة، تسيح هذه الوصلة الضعيفة فيسلم الجهاز، وكذلك الإنسان. هذا أول بند في نقاط ضعف الإنسان. في نقطة ثانية، وكان الإنسان عجولا، يريد الشيء السريع، يريد المتعة الآنية. لذلك معظم الناس يعيشون لحظتهم فقط، يعيشون لحظتهم، يستمتع وينسون آخرتهم، ينسون مغادرة الدنيا، ينسون القبر وما فيه من صعوبات. فلذلك البطولة لا أن تعيش الماضي أو أن تتغنى بالماضي، ولا أن تعيش الحاضر، ولكن البطولة والعقل والذكاء أن تعيش المستقبل. ماذا في المستقبل؟ في المستقبل مغادرة الدنيا، وأخطر حدث في حياة الإنسان مغادرة الدنيا. وما من إنسان أشد عقلاً من هذا الذي يعد لهذه الساعة التي لا بد منها. الإنسان عجول، يحب البيت الواسع والمركبة الفارهة والزوجة الجميلة، ولو أضر هذا بآخرته. وكان الإنسان عجولا. لذلك حينما يختار الإنسان هدفا بعد الموت يرقى عند الله، لأنه عاكس طبعه. معظم الناس يبحثون عن متع آنية، عن مكاسب وقتية.

هكذا خلق. معنى هلوع جاء شرحها بعد قليل. إذا مسه الشر جزوعا، يعني الإنسان إذا شعر أنه في ورم بسيط، إلى أن يتأكد ما إذا كان ورما حميدا أم خبيثا لا ينام الليل، هذا شأن أي إنسان. إن شعر أن في قلبه خلل، والقلب الحياة منوطة به، لذلك لا ينام الليل. طبيعة الإنسان أنه خلق هلوع، إذا مسه الشر جزوعا، ولولا أنه هلوع لما تاب تائب إلى الله، ولولا أنه هلوع لما اقتيد الإنسان إلى باب الله عز وجل، لولا أنه هلوع لما اصطلح مع الله. لأنه هلوع، الله عز وجل جعله بهذه الصفة لتسهل توبته وتسهل عودته إلى الله، وليصطلح مع الله. إذا رجع العبد العاصي إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلاناً فقد اصطلح مع الله. أيها الإخوة الكرام، إن الإنسان خلق هلوعاً. الهلوع إذا مسه الشر جزوعاً. الإنسان حريص على سلامته وعلى رزقه، فأي شبح مصيبة لاح له في الأفق يهدد سلامته أو يهدد رزقه انخلع قلبه له. انخلع قلبه له، إذن الله عز وجل يسوقه إلى بابه، يسوقه إلى التوبة، يحمله على التوبة، يقوده إلى الصلح مع الله عز وجل. إذن نقاط ثلاث لصالح الإنسان: أن الإنسان عجول وضعيف وهلوع. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، حريص على ما في يديه. لماذا؟ لأن هذا الحرص يرفع مقامه عند الله إذا أنفقه. حريص على المال، فإذا أنفقته ترقى عند الله. المال محبب، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، والخيل المسومة والأنعام والحرث. لأن هذه الأشياء محببة إلينا، إنفاقها يرقى الإنسان به. إذن هذه نقاط أساسية في أصل خلق الإنسان لصالحه. إذن هذه النقاط الثلاثة، نقاط الضعف في أصل خلقه، هي سبب كبير كبير لحاجته إلى التدين. أي إنسان بحاجة إلى التدين، حتى الذي يعتقد اعتقادات خاطئة، حتى الذي يعبد الحجر والشمس والقمر ويعبد أشياء من دون الله، الدافع الأساسي للتدين أنه ضعيف. خلق الإنسان ضعيفا، فالبطولة وأنت بحاجة ماسة إلى التدين أن تعبد الإله الحقيقي، أن تعبد خالق السماوات والأرض. أما الذين عبدوا من دونه وثنا وشمسا وقمرا وحجرا، هم يبحثون عن شيء يطمئنهم، هم ضعاف. حتى الإنسان غير المؤمن بمنصب رفيع في العالم الغربي يلجأ إلى فلكه ليرسم له مستقبله. الإنسان ضعيف، وهذه نعمة كبرى لصالح المؤمن. أيها الإخوة الكرام، دققوا في قوله تعالى: وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم. نعم المولى ونعم النصير. أنت بحاجة إلى مولى، بحاجة إلى مرجع، بحاجة إلى مربي، بحاجة إلى سند، بحاجة إلى من يدعمك، بحاجة إلى من تتوكل عليه، بحاجة إلى من يطمئنك، بحاجة إلى جهة قوية تحتمي بها من شرور أعدائك. هذا شيء طبيعي جداً في الإنسان، إلا أن المؤمن وصل إلى الإله الحقيقي.
وصل إلى خالق السماوات.

والأرض، وصل إلى من بيده كل شيء، وصل إلى من بيده مصائر الخلائق. والله عز وجل ما أمرك أن تعبده إلا بعد أن طمأنك إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. متى أمرك أن تعبده؟ بعد أن طمأنك، ما لم تعتقد أن أمرك كله بيد الله، ما لم تعتقد أن الله هو المعطي وحده، وهو المانع، وهو الخافض، وهو الرافع، وهو المعز، وهو المذل، وهو الناصر، وهو المغني، وهو الرازق. هذا التوحيد. وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. التوحيد ألا ترى مع الله أحدا، التوحيد أن ترى يد الله تعمل وحدها، التوحيد أن تتجه إلى الله. فلذلك التوحيد يقود إلى الطاعة لله عز وجل. إذن نعم المولى عليم، لا تحتاج مع الله إلى إيصال ولا إلى حلف يمين، هو يعلم. وبعضهم قال الحمد لله على وجود الله، هو يعلم، هو معك. أعداؤك بيده، أقرب الناس إليك بيده. فإذا أحبك الله سخر لك أعداءك ليخدموك، وإذا تخلى الله عنك لا سمح ولا قدر يتطاول عليك أقرب الناس إليك. يعني كلمة دقيقة جدا، ليس إلا الله، وهذا معنى لا إله إلا الله. وكما بينت في لقاءات سابقة، لا ينبغي أن تقول الله ضار، الله ضار نافع، يعني يضر لينفع، ومانع معطي، يمنع ليعطي، وخافض رافع، يخفض ليرفع، ومذل معز، يذل ليعز. إذن أسماء الله تعالى كلها حسنى، والذي يبدو لك أنه يعني في شدة، في جبروت، لصالح المؤمن. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. بس للتوضيح، تصور ابن له أب محترم جدا، عالم، أخلاقي، وضعه المادي جيد جدا، وهذا الأب حريص على ابنه حرصا لا حدود له، هيأ له غرفة خاصة، تابع تربيته الأخلاقية، تربيته الإيمانية، تربيته الدينية، تربيته العلمية، تربيته الاجتماعية، تربيته النفسية، تربيته الجسمية، تربيته الجنسية، تابعه، وضعه في أفضل المدارس، هيأ له أفضل المدرسين، اهتم بصحته، اهتم بعاداته. هذا الابن شيء ثمين جدا. وتصور ابن ما له أب، أمه أيضاً مشغولة عنه بالأسواق، بالأزقة، بمداخل البنايات، من مخفر لمخفر، من مكان لمكان، يعني في عنده تهم كثيرة جداً، تهم أخلاقية وتهم مالية، وفي عنده سرقات، وله أضبارة واسعة. تصور وازن بين هذين الشابين، شاب بأعلى درجات الانضباط والكمال، وشاب بأسوأ درجات التفلت والانحلال. اسمع الآية، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. لك مرجع، أنت لك كتاب تقرأه، هذا حرام هذا حلال، لك إله تدعوه في الليل، لك إله عظيم تسأله فيجيبك، تستغفره فيغفر لك، تتوب إليه فيتوب عليك، لك مرجع، في عندك بحياتك منظومة قيم، في شيء حلال، شيء حرام، شيء ممكن، شيء غير ممكن، شيء مباح، شيء مكروه، شيء واجب، شيء مستحسن، أنت عايش بمنظومة قيم، وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس. لذلك ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. يصعد صعوداً حاداً ويسقط سقوطاً مريعاً، يأتيه المال من كل جهة، ينفقه بلا وعي،
مع الكبر والغطرسة، فيسحقه الله عز وجل ويدمر ماله. فرق كبير جدا، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ لا يستوون. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين؟ أيها الإخوة، يعني من نعم الله الكبرى أن يكون الله جل جلاله وليك، نعم المولى ونعم النصير. يعني آية واحدة تملأ قلبك طمأنينة، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذا فتح الله عليك باب الحكمة في المنع عاد المنع عين العطاء، وربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك. وعجبت لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خير، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير، وليس ذلك لغير المؤمن، ليس ذلك لغير المؤمن. فلذلك أيها الإخوة، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، يعني الله عز وجل يتولى أمرنا. أيام بيضيق علينا، أيام تشح السماء، يقيم المسلمون صلاة الاستسقاء، يلجؤون إلى الله. أحيان يأتي شبح مرض، هذا المرض سبب توبة نصوح. أحيان يأتي شبح فقر، هذا الفقر يسوقنا إلى باب الله. بطولتك أن تفهم حكمة الله في المصائب، البطولة أن ترى حكمة الله في أفعاله. الله عز وجل حكيم، كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، والحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق. نعم المولى، عليم حكيم قدير. وقعت في ورطة لا سمح الله ولا قدر، إن دعوته أولاً موجود، ثانياً يسمعك، ثالثاً قادر على أن يلبيك، رابعاً يحبك، موجود وسميع وقدير ورحيم. لذلك وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، فرعون من ورائهم والبحر من أمامهم، قال كلا إن معي ربي سيهدين. سيدنا يونس كان في بطن الحوت فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. شيء آخر، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا. يعني أنت حينما تطيع الله عز وجل وحينما تعبده، دقيق، ينشئ لك حقا عليه ألا يعذبك. لذلك وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. يعني لو أن الله قبل دعواهم لما عذبهم، لأن الله لا يعذب أحبابه. يعني يتمتع المؤمن بأمن لا يتمتع به أحد على الإطلاق. والدليل فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا وحدهم ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. لو أن الآية أولئك الأمن لهم ولغيرهم، أولئك لهم الأمن، هي بالبلاغة عبارة قصر وحصر، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يتمتع المؤمن بالحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يتمتع المؤمن بالرضا، فلذلك الإنسان حينما يسوقه الله إلى بابه عن طريق مصيبة أو شبح مصيبة أو ضيق أو عدو جاسم على صدره أو شبح فقر أو شبح مشكلة، هذه بالفهم الإيماني نعمة باطنة.
وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وأقول لكم هذه الكلمة، حينما يتابعك الله عز وجل وحينما يخضعك لتربيته فأنت في خير عميم وأنت في نعمة كبرى. إذا كنت ضمن العناية المشددة، إذا كنت ضمن العناية المشددة فأنت في نعمة كبرى. لكن المصيبة الكبيرة أن يتابع الله نعمه عليك وأنت تعصيه. المصيبة الكبيرة أن تكون خارج العناية الإلهية، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، أحياناً يشدد عليهم، أحياناً يضيق عليهم، أحياناً يسلط عليهم عدوهم. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. الآن دققوا، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. لذلك إذا كنت ضمن العناية المشددة فالله يتولى أمرك، وإذا تولى الله أمرك فأنت في نعمة كبرى. إذا في متابعة من قبل الله، أنه أخطأت جاء العقاب، أسرفت في الإنفاق جاء التقدير، استعليت على إنسان جاء التأديب الذي من نوع هذه المعصية، صار تحزيم، واحد تطاول عليك، لأن الإنسان حينما يتطاول على غيره الله بيأدبه من جنس الذنب. فالخلاصة، ما دمت خاضعاً للعناية الإلهية فأنت في نعمة كبرى، لأن الله مولاك، نعم المولى ونعم النصير، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الشيطان يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فيا أيها الإخوة الكرام، هذا الاسم المولى من أقرب الأسماء للإنسان، ولي أمرك، يتولى شؤونك، ينعم عليك، يقتر عليك، يرفعك، يخفضك، يملأ قلبك طمأنينة أو يملأ قلبك خوفاً، يعني يتولى أمر جسمك وأمر نفسك وأمر مستقبلك وأمر إيمانك وأمر عقيدتك وأمر علاقاتك. هذا التولي، نعم المولى ونعم النصير. هذا الاسم أيها الإخوة مرة ثانية من أقرب الأسماء للإنسان، ولأن الإنسان عنده نقاط ضعف ثلاثة، خلق هلوعاً وكان عجولاً وخلق ضعيفاً. نقاط الضعف تستوجب أن يكون له سند قوي يلجأ إليه، يحتمي به، يستعيذ به، يتوكل عليه، يعتمد عليه. وهذا هو التوحيد، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، والحمد لله رب العالمين.

وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ.

واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون

وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم

0: عم تسمعوا الأولى بشمال راديو يرموك اف ام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

رسالتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير

0: عندو بلوزة مخملية لمين
1: عم تسمعوا الأولى بشمال راديو يرموك اف ام.

من التميز بدأنا، وبالتميز نكمل المسيرة لنروي مسيرة عقد جديد من الإلهام والعطاء تحت رعاية صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة. تقيم جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي التكريم الملكي للاحتفاء بتربويين ومؤسساتنا التربوية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13/5/2026، لنشارك معا في تقدير تربويين وتكريمهم. للمزيد من المعلومات تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لجمعية الجائزة، أو زوروا موقعنا الإلكتروني.

من التميز بدأنا، وبالتميز نكمل المسيرة لنروي مسيرة عقد جديد من الإلهام والعطاء تحت رعاية صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة. تقيم جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي التكريم الملكي للاحتفاء بتربويين ومؤسساتنا التربوية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13/5/2026، لنشارك معا في تقدير تربويين وتكريمهم. للمزيد من المعلومات تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لجمعية الجائزة، أو زوروا موقعنا الإلكتروني.

من التميز بدأنا، وبالتميز نكمل المسيرة لنروي مسيرة عقد جديد من الإلهام والعطاء تحت رعاية صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة. تقيم جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي التكريم الملكي للاحتفاء بتربويين ومؤسساتنا التربوية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13/5/2026 لنشارك معا في تقدير تربويين وتكريمهم. للمزيد من المعلومات تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لجمعية الجائزة أو زوروا موقعنا الإلكتروني qra.jo.

0: Shout!
1: Shout!

0: Ша! الشعب
1: الله حيهم عاش شكرا حيهم.
2: من التميز بدأنا وبالتميز نكمل المسيرة لنروي مسيرة عقد جديد من الإلهام والعطاء تحت رعاية صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة. تقيم جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي التكريم الملكي للاحتفاء بتربويين ومؤسساتنا التربوية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13/5/2026 لنشارك معا في تقدير تربويين وتكريمهم. للمزيد من المعلومات تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لجمعية الجائزة أو زوروا موقعنا الإلكتروني qra.org.

0: 105.7.
1: من التميز بدأنا، وبالتميز نكمل المسيرة لنروي مسيرة عقد جديد من الإلهام والعطاء تحت رعاية صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة. تقيم جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي التكريم الملكي للاحتفاء بالتربويين ومؤسساتنا التربوية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13/5/2026، لنشارك معا في تقدير تربويين وتكريمهم. للمزيد من المعلومات تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لجمعية الجائزة، أو زوروا موقعنا الإلكتروني.

الريحاني مفروشة بورد وزهور، تزينها رياحيني تتسابق بقلب سطور، أحاسيس اللي توحيني مشاعر، مشاعر ما تقف بحدود، من نهلك بترويني.

من التميز بدأنا، وبالتميز نكمل المسيرة لنروي مسيرة عقد جديد من الإلهام والعطاء تحت رعاية صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة. تقيم جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي التكريم الملكي للاحتفاء بالتربويين ومؤسساتنا التربوية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13/5/2026، لنشارك معا في تقدير تربويين وتكريمهم. للمزيد من المعلومات تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لجمعية الجائزة، أو زوروا موقعنا الإلكتروني qra.jo.

من التميز بدأنا، وبالتميز نكمل المسيرة لنروي مسيرة عقد جديد من الإلهام والعطاء، تحت رعاية صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة. تقيم جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي التكريم الملكي للاحتفاء بتربويين ومؤسساتنا التربوية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13/5/2026 لنشارك معا في تقديم

0: لتربويين وتكريمهم. للمزيد من المعلومات تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لجمعية الجائزة أو زوروا موقعنا الإلكتروني.
1: يرموك فأم.

من التميز بدأنا، وبالتميز نكمل المسيرة لنروي مسيرة عقد جديد من الإلهام والعطاء تحت رعاية صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة. تقيم جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي التكريم الملكي للاحتفاء بتربويين ومؤسساتنا التربوية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13/5/2026 لنشارك معا في تقدير تربويين وتكريمهم. للمزيد من المعلومات تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لجمعية الجائزة أو زوروا موقعنا الإلكتروني qra.org.

في كل زاوية من مجتمعنا تبرز قضية تحتاج إلى تسليط الضوء عليها، قضية تنتظر من يزيح عنها غبار الصمت ويشعل حولها ضوء السؤال، قضايا قد لا يلتفت إليها الجميع لكنها تؤثر في تفاصيل حياتنا اليومية وتغير أسلوب تفكيرنا وطريقة تواصلنا ونظرتنا للأشياء من حولنا. في نقطة وحوار نفتح نوافذ التفكير ونقرب المسافات بين وجهات النظر ليصبح الحوار طريقا للفهم وبداية لحلول تولد من قلب الواقع. تابعونا عبر برنامج نقطة وحوار على الأولى بالشمال يرموك FM كل يوم أحد الساعة 11 صباحا. نقطة وحوار، حيث لكل رأي مكان وكل فكرة تستحق أن تسمع.

0: أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا ومستمعينا عبر إذاعة أفأم اليرموك في حلقة جديدة من برنامج نقطة وحوار، البرنامج اللي مناقش فيه قضايا مختلفة من مجتمعنا ومواقف وتجارب كلنا عشناها. معي أنا سوار العزام. اليوم صار الذكاء الاصطناعي جزء من تفاصيل حياتنا اليومية، وحتى التعليم صار جزء كبير من هذا التغيير، ومن هون ظهرت منصات بتحاول تعالج الفاقد التعليمي وتوصل المعلومات للطلبة بشكل أبسط وأسرع، ومن بين هاي المنصات منصة درسل اللي اليوم رح نحكي عنها بشكل تفصيلي، كيف بتشتغل وشو بتختلف عن المنصات الثانية، وهل فعلا الذكاء الاصطناعي رح يطور التعليم في الأردن ولا لا. عشان نجاوب على هاي الأسئلة كلها تشرفنا اليوم باستضافة المشرفة التربوية إخلاص المومني من مديرية قصبة إربد والأستاذ خالد يعقوب عبد السلام، معلم داعم في مدارس مديرية قصبة إربد. أهلا وسهلا فيكم.
1: أهلا وسهلا.
0: تمام، نبدأ معك دكتورة. برأيك كيف غير الذكاء الاصطناعي مفهوم التعليم التقليدي عند الطلاب، وهل الذكاء الاصطناعي غير طريقة التعليم برأيك في مجال التعليم التقليدي؟ خلينا نحكي
2: بداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم وأوقاتكم جميعا. نحن لسه في الصباح، صباح الخير لكم جميعا. بحب أشكركم على هذه الاستضافة الرائعة، وبحب أشكر عطف الدكتور عميد كلية الإعلام اللي هو الدكتور زهير الطعاني عميد كلية الإعلام. زهير الطهات، عفوا زهير الطهات، شكرا جزيلا لكم جميعا. بداية بحب أنطلق من نافذة إذاعة جامعة اليرموك، وهي جامعتنا جميعا. ما في طالب تقريبا في منطقة إربد إلا درس في هذه الجامعة، سواء دراسات البكالوريوس أو الماجستير. بحب أنطلق من عندكم وأبدأ بشكر جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين على دعمه الدائم لجميع المبادرات التي تنمي مدارسنا وتطور التعليم في المملكة الأردنية الهاشمية. أيضا جلالة الملك ما قصر في دعم مدارس من تمكينها من حيث تجهيز مختبرات الحواسيب ودعم كامل سواء منظمات أو شركات كلها لدعم التعليم في الأردن. وأيضا لا ننسى معالي وزير التربية والتعليم دكتور عزمي المحافظة، طبعا كان له دور كبير جدا في المتابعة وفي دعم المبادرات والأنشطة التي تصب في مجال التعليم. أيضا عندنا عطوفة مدير التربية والتعليم لواء قصبة إربد الدكتور رعد الخصامنة، داعم دائما لجميع المبادرات وجميع المجالات التي تنمي مهارات التعليم عند الطلاب، ودائما يوصينا بأن يكون أي نشاط أو أي عمل هادف في رفع مستوى تعلم الطلبة. أيضا نحن ننطلق بالميدان بمتابعة من رئيس قسم الإشراف دكتورة ميسون غطاشي، لها الشكر الجزيل على كل متابعتها. بداية احنا بدأنا بمنصة درسة التعليمية من سنة 2021. التطور اللي صارت في المنصة ونسب التفاعل التي صارت فيها المنصة، طبعا احيانا تأخذ علامة استفهام، لماذا هذا التطور، لماذا هذا التقدم، لماذا اصبح نسب تفاعل هذه المدارس بشكل اكبر؟ طبعا اكيد بسبب النتائج الملموسة. سألتيني سؤال مهم جدا، هل الذكاء الاصطناعي الان رح يكون مفيد للطلاب ولا لا؟ هل اثر ايجابا على تعلم الطلاب ام لا؟
0: مزبوط.
2: طبعا احنا نعرف أن الأسلوب القديم في التعليم كان يركز على التعليم التقليدي،
0: توجيه.
2: نعم، التوجيه، وجود الطالب في الغرفة الصفية، واجب بيتي يعود مع الطالب إلى البيت، يصبح الطالب يحل الواجب وثاني يوم يناقش الحل في الغرفة الصفية. طبعا يعتمد على التلقين، أحيانا يوجد تفاعل صفي أثناء وجود الطالب مع المعلم، لكن في البيت أحيانا التخصصات أولياء الأمور أو الوقت أحيانا لا يكفي لمتابعة أبنائنا الطلبة، هل الطالب حل الواجب بشكل صحيح أم لا. أصبحت جميع مواقع التواصل الاجتماعي تساعد الطالب على الحل من حيث أنه تعطيه المعلومة،
0: مزبوط.
2: تعطيه حل سؤال جاهز، لكن أين أصبح مهارات الطالب، تفكير الطالب، تطور تفكير هذا الطالب؟ الآن جاءت هذه المنصة لتعالج هذا النوع من التعلم عند الطلاب وتدعم التعلم عند الطلاب. طبعا الذكاء الاصطناعي احنا بنعرف انه حاليا اصبح يراعي الطالب في كل وقت، سواء في البيت او في الشارع او في طبعا منصات التعلم جميعها، في المدرسة ايضا بعض المدارس مجهزة بمختبرات حواسيب بحيث ان الطالب يطبق بعض المهارات في المدرسة، لكن يكون ضمن وقت محدود. منصة درسة للتعليمية التي طبعا هي تعتمد على مبدأ الذكاء الاصطناعي تعليم الطلاب متابعة الطلاب، من حيث أن الطالب يقوم بحل مسائل متوافقة مع كتابه المدرسي. أي بمعنى آخر، الطالب اليوم درس في المدرسة، يعود إلى البيت يقوم بحل عدد من الأسئلة لنفس هذا الدرس، إذن هي متوافقة مع المنهج المدرسي، وتم تصميمها بعدد كبير جدا من الأسئلة التي توافق مع كتاب الطالب ودروس الطالب،
0: وهذا الأهم طبعا.
2: نعم أكيد. طبعا هنا لا يقتصر فقط أنه الطالب بحل سؤال وعم يجد إجابة صحيحة أو خاطئة، لا بالعكس، هلأ الآن أصبح الطالب يجد تغذية راجعة، هل هذه الإجابة صحيحة أم خاطئة؟ هل هناك طرق أخرى للحل؟ هل هناك بدائل أخرى؟ إذا أخطأ الطالب كيف يتم معالجة هذا الخطأ؟ طبعا أكيد من خلال الذكاء الاصطناعي. المنصة تساعد الطالب، أو هي بمعنى آخر تكتشف مثل الروبوت الصناعي كيف عم يفكر بدل الطالب، عم يفكر كأنه في معلم واقف أمام الطالب. الطالب أخطأ، ممكن يكون أخطاء عمليات حسابية أو تذكر قوانين أو بعض
0: أو إشارات أو
2: نعم اللي هي تطبيقات الرياضيات بشكل عام حسب الدرس. الآن هنا المنصة تعطي حلول البديلة، تعطي نصائح، تعطي مثلا بدائل للحل، أيضا تقوم بالتغذية الراجعة له بحيث تمكنه من التعلم القبلي. أي معنى آخر إحنا بنحكي الفاقد التعليمي، تعوض الفاقد التعليمي بحيث يحل عدد كبير جدا من الأسئلة حتى يصبح متمكن من المهارة التي درسها في المدرسة يتابعها في البيت. إذا هنا إحنا بنحكي عن تفاعل الطالب مع الذكاء الاصطناعي، وأتوقع إنه ما في عنا ولي أمر أو معلم يدرك أهمية أو آلية تطبيق هذه المنصة ويرفض تطبيقها سواء لطلابه أو أبنائه في البيت. لازم تكون إن شاء الله بعائد جيد على هذا الطالب.
0: طب سؤالي لك أستاذ خالد، بدي أسألك كيف المنصة بتعرف مستوى الطالب؟
1: الآن أول شيء صباح الخير لجميع المستمعين عبر أثير يرموك اف ام، شكرا لعميد الكلية الإعلام الدكتور زهير طهات على هذه الاستضافة الجميلة. المنصة بسيطة جدا التعامل معها، وكمان أنه المنصة سهل أنها تكتشف مستوى الطالب عبر عدد الأسئلة التي تم حلها. ففي البداية تسجيله بالرقم الوطني فراغ العلم الأردني أو كلمة جوردن، بس عم يدخل على المنصة عن طريق الواتساب في رقم محدد لهم للمنصة، بالإضافة عن طريق الماسنجر. الآن مجرد ما دخل الطالب بيعطيه المنهاج الأردني سواء كان الفصل الأول أو الفصل الثاني، سواء كان الطالب السابع الصف السابع أو الطالب الصف الرابع، حاليا المطبقات على أرض الميدان. الآن مجرد ما اختار الوحدة اللي درسها خلال هذا الأسبوع، بيختار الوحدة والدرس، بيظهر عنده أسئلة. هاي الأسئلة بتواكب المعلومة اللي أخذها داخل الغرفة الصفية. عماله بيدخل على بس يدخل على البيت بيراجع هاي بيراجع هذا الدرس عن طريق حل
0: الأسئلة الموجودة على المنصة.
1: تمام. الآن مجرد ما حل السؤال الأول السؤال الثاني، طبعا بتكون في مستويات بسيطة ثم أشد
0: هذا السؤال صعوبة. اللي بعده مظبوط،
1: كل ما تطورت الأسئلة
0: يعني اللي بدي أفهمه أنك أنها تتغير حسب أداء كل طالب،
1: حسب أداء كل طالب. طبعا إذا كان مستوى الطالب في البداية أول 10 أسئلة جاوبهم بشكل صحيح من الإجابة الصحيحة الأولى، بتطور نمط الأسئلة، فبالتالي بيدخل على نمط جديد من الصعوبة. بتعطيه أسئلة لسه فيها
0: تفكير أكثر. أهم
1: تمام. الآن المنصة عمالها بتحسب عدد الإجابات الصحيحة اللي بتتم من سواء كانت من الإجابة المرة الأولى أو المرة الثانية، وبتزود المعلم بتقرير جاهز. يعني حتى الأدوات القديمة لحتى أنا أسجل عدد أسماء الطلاب وأسجل كم سؤال حل بشكل يدوي، انتهينا منها، صارت المنصة جاهزة تزودني بتقرير جاهز حتى بالسؤال من الإجابة الأولى أو الإجابة الثانية، أو حتى إذا تخطى السؤال يعني ما بده يجاوب على السؤال ما عنده معرفة
0: بيبين برضه.
1: المنصة بالذكاء الاصطناعي بتعطيه بتزوده أول مرة كيف عملية التفكير بتوجهه كمعلومة بسيطة، بعد هيك بتوجهه مرة أخرى لحد ما يفقد الأمل، بيعطيه إيش تعدي عن سؤال.
0: يعني في فرص،
1: يعني في فرصة
0: أهم شيء الطالب يحاول،
1: أهم شيء إنه الطالب يحاول. وكمان نركز على إنه المنصة بتعطي تحفيز، يعني بتشجع الطالب إنه مش إنه والله خلص إجابتك خاطئة وبتوقف، لا بتعطي نتمنى منك إجابة جديدة، وخذ بالنصيحة التالية، بتعطي نصيحة، بتعطي طريقة معادلة بسيطة لحتى يطبقها، وبعد هيك بعطيه إجابة. بس يقوم فيها هاي النصيحة، يعمل بهاي النصيحة، تحكي له جهد مبارك ممتاز، أنت الآن في المستوى الذهبي، أنت الآن في السؤال المتتالي عدد 40 مثلا، عدد 50 60، حسب شو الأسئلة.
0: مع أنها يعني كلمات بسيطة لكنها بصراحة تفرق،
1: محفزة لدى الطالب.
0: تمام. بدي أسألك مش رفق إخلاص، ما الدافع أو المشكلة اللي خلتكم تبتكروا هيك منصة، خلينا نحكي إنها تراعي إنه مراجعة الدروس في البيت للطلاب؟
2: هي الابتكار مش من عنا، احنا عم بنطبق المنصة بناء على انه طبعا المنصة هي بدأت كفكرة قدمها طالب ماجستير في جامعة هارفارد اللي هو المهندس عبد الحميد حيدر، وهو ايضا سوري الجنسية. طبعا هو حب يطبق الدراسة عنا في الاردن، فبدأت الدراسة على مستوى محدود في العاصمة عمان، بعد ذلك انتشرت في جميع مناطق المملكة. طبعا اكيد اي منصة تعليمية يجب ان يتم تجريبها، بعد ذلك نرى هل أصبح الطلاب وضع دراسي أفضل، هل تحسن تعلم الطلاب. أكيد هذا الشيء بيكون بحاجة إلى دراسات بحثية أولية، يكون في عندنا عينات ضابطة وتجريبية. الآن عندما أثبتت المنصة جدارتها بالصف السابع، تم تعميمها سنة 2022 لجميع مدارس المملكة. الآن نفس الشيء في العام الماضي اشتغلنا دراسة البحثية للصف الرابع والصف السادس على مستوى محدود من المدارس. الصف الرابع الحمد لله رب العالمين نجحت المبادرة وكان في نتائج كثير إيجابية وحلوة. طبعا مدير المنصة في الأردن هو أستاذ محمد كنعان، قدموا هذه الدراسة البحثية للصف الرابع على مستوى الوايز برايس في قطر، وكانوا مركز ثالث على مستوى العالم. هذا أدى إلى وجود جهات داعمة. طبعا الدعم كيف بيجي للطلاب؟ إحنا الطالب الآن الذي يحل تقريبا في عدد معين من الأسئلة بيحصل على مثلا شهادة تقدير أو كتاب شكر. الطلاب اللي بيفوزوا على مستوى المملكة بعدد أكبر من حل الأسئلة بيكون لهم لابتوب. عندنا 10 طلاب على مستوى المملكة بيكون جائزتهم لابتوب.
0: ما شاء الله.
2: الطلاب على أوائل المديريات طبعا أكيد لهم مبلغ مالي كجائزة. أيضا يوجد شهادات، دفاتر، أقلام، طبعا هدايا للطلاب اللي بيكونوا مشاركين. عدا عن ذلك إحنا الاستفادة من حيث التعلم، إحنا دائما لا نسعى من أجل الجائزة، نسعى الاستفادة من أجل التعلم. الآن نحن في طبعا زي ما حكينا هذه مبادرة تم تطبيقها وعملها كدراسة بحثية، بعد أن أثبتت نتائج إيجابية من تطبيقها تم تعميمها. الآن نحن في صدد تطبيق دراسة للصف السادس الأساسي. عنا في قصبة إربد 28 مدرسة فقط تطبق للصف السادس. الحمد لله رب العالمين نتائج المدارس ونسب تفاعل الطلبة كثير ممتازة. دائما نحن لا نركز على أن عدد الأسئلة التي يحلها الطالب يكون كبير جدا، إحنا بهمنا النوعية. يعني ممكن الطالب يضل يختار درس خفيف أو يضل يتعدى عن الأسئلة اللي فيها صعوبة ويحل أسئلة بسيطة حتى يأخذ كعدد أسئلة تفاعل. نعم بهمنا هذا الشيء أنه الطالب يحل ويكرر المعلومة أكثر من مرة حتى ترسخ في ذهن الطالب، لكن الأهم من ذلك التفاعل بالغرفة الصفية. عندما الطالب يحل في البيت يصبح لديه معلومات أكثر، يستطيع أن يشارك، أن يتفاعل بالغرفة الصفية.
0: مع المعلم.
2: نعم أكيد، من غير ما أنه يخجل أنه أنا مش عارف المعلومة أو مش قادر أحكي. أيضا المنصة تتيح للطالب فرصة أنه أنا لما بحل سؤال مثل ما حكى الأستاذ خالد، لما هو بيحل سؤال إذا أخطأ بالغرفة الصفية ممكن يتعرض إلى مثلا نظرة أنه من طلاب زملائه أنه هذا طالب مش شاطر أو مش متفاعل بالصف، فيخجل أن يعبر أو يشارك بالغرفة الصفية. لكن بالنسبة للمنصة الطالب يستطيع أن يحل ويخطئ مرارا وتكرارا والمنصة تساعده على الحل، وكأنه يجلس بجانب معلمه ويعطيه المعلومة بدقة ويساعده في التعلم القبلي حتى يصل إلى نتاج الدرس ويتعلم الدرس بشكل جيد. فهذه المبادرات يعني إحنا نلاحظ ونجد تغذية راجعة من المعلمين المطبقين الفاعلين بهذا الموضوع بأثرها الإيجابي على تعلم الطلاب، خاصة مع الاكتظاظ الموجود عندنا في مدارسنا وتوجه الطلاب إلى الشيء اللي فيه ذكاء اصطناعي أكثر. في تحدي انه انا حليت اليوم زي ما حكى الاستاذ خالد، طلعنا 40 سؤال نوصل 60 100، وصلنا لمرحله برونزيه المرحله الذهبيه، ممكن نكون كاوائل على مستوى المديريه، تم تكريمنا طبعا في احتفال مثل ما بصير كل فصل عندنا في المديريه وهكذا. هذا عامل محفز جدا للطالب، واولياء الامور طبعا نسبه كبيره منهم متعاونين متفاعلين داعمين لتطبيق هذه المنصه.
0: تمام. طيب ليش اخترتوا التركيز على مادة الرياضيات تحديدا، مع انه احنا مثلا خلينا نحكي على مستوى طبيعي لما نروح نقدم على الوظائف بيحكوا لك مثلا اللغة الانجليزية صح؟
2: نعم.
0: معك دورات متعلم كيف لغتك كذا، ليش ركزتوا على مادة الرياضيات مثلا؟ ليش مش انجليزي؟ ليش مش عربي مثلا؟ ليش مش المواد الاساسية الثانية خلينا نحكي؟
2: غالبا في الاختبارات الدولية والوطنية الضعف يظهر جليا في مبحث الرياضيات. هاي نقطة أولى. هو صاحب المبادرة هو حب تخصص الرياضيات، هو جاب لنا إياها، فعلا كان تطبيقها فاعل بالأردن لأنها بتخدمنا في هذه المجالات. الآن نحن في عندنا تقصير في مبحث الرياضيات في الاختبارات الدولية وأيضا الاختبارات الوطنية. هذا لا يغني أنه وجود منصات أخرى، موجودة منصات أخرى للغة الإنجليزية مثل منصة أميرة، أيضا اللغة العربية موجود منصات لكنها لا زالت محدودة حتى يتم تطبيقها ونشرها بشكل جيد. هي إجا حد ما حلو أنه إحنا رياضيات، في إحنا عندنا حاجة في الرياضيات لهذا الموضوع. أولياء الأمور يعني أنا ممكن شو كان تخصصي بقدر أدرس إنجليزي، بقدر أساعد إلى مرحلة ما، لكن الرياضيات أتوقع بده جهد أكبر من أولياء الأمور. كثير بيستعينوا بمدرسين خصوصي رياضيات،
3: صح.
2: وفي عبء على المعلم الغرفة الصفية أنه الطالب لا يكفي أن يدرس بالغرفة الصفية، يجب أن يمارس هذه الدراسة. أيضا كل التخصصات يجب أن يتم ممارسة الدراسة بالنسبة للطلاب حتى يحدث تحسن في المستوى التعليمي.
3: مزبوط. طيب سؤالي إليك أستاذ خالد، هل المنصة مناسبة للطلاب اللي ما عندهم إنترنت أو إمكانيات محدودة؟
1: تمام. المنصة هي أنا حكيت لك في البداية أنه هي عن طريق الواتساب أو الماسنجر. طبعا هي حتى لازم يكون التليفون فعال، لكن كسحب إنترنت ما فيه، يعني لازم يكون تليفون فعال، لكن كاستهلاك للإنترنت تقريبا صفر استهلاك.
3: تمام. يعني لازم يكون فعال بس إنه.
1: فعال بس إنه.
3: استهلاك للإنترنت.
1: استهلاك للإنترنت لا ما في.
3: طيب ليش اخترتوا الصف الرابع والسابع كبداية؟ ليش؟
1: أول شيء أنا هذا السؤال بدي أخليه للمشرفة لأنها هي صاحبة الاختصاص
3: بالمنصة نفسها.
1: في المديرية لأنها هي إشراف. فأنا بعطيك إياها بالمختصر وهي بدها تزود توسع. الصف الرابع أول شيء متتالي متراكم، اللي هو الصف الأول والثاني والثالث. أغلب المواد وين راح تجتمع في الصف الرابع. الصف السابع برضو كمان مرحلة استثنائية، كان سابقا الصف الثامن، الآن صف السابع. تمام. الآن بترك لزميلتي المشرفة إخلاص لحتى تثري الموضوع بشكل أوسع.
2: نعم. هلا بالنسبة ليش بدأوا بالصف السابع، طبعا الصف السابع هو جاي مرحلة انتقالية، عندنا 6 سنوات 12 سنة دراسة المدرسية. هلا التراكم اللي اخذ الطالب خلال 6 سنوات رح ياخذ توسع بالصف السابع واعلى.
3: مزبوط.
2: فهم بداوا من الوسط الصف السابع. الان اذا تمكن الطالب من منهاج الصف السابع بشكل ممتاز جدا، اساسيات الرياضيات كامله رح تنقل ونقل نوعيه للصفوف العليا اللي هي الثامن والتاسع وما الى ذلك، لانه بهمنا اهم شيء المرحله الاساسيه. هلا ليش كمان الصف الرابع؟ احنا بنعرف انه طالب الصف الثالث بيكون عنده معلم واحد فقط لجميع المباحث.
3: مزبوط.
2: هلا لما ينتقل الطالب من الصف الثالث الى الصف الرابع
3: راح يصير
2: نعم لكل مبحث ماده معلم، بحيث انه الان بتغير عليه اشياء كثير بالنسبه للطالب، فحتى يستطيع ان يواكب مثلا الرياضيات والنقل في منهاج. حتى بالنسبه للمناهج الرياضيات بالاردن في عندنا احنا توسع في مراحل معينه، فعندنا أول ثاني ثالث توسع، يعني بيحكوا أنه ما بندخل مواضيع جديدة على المنهاج بالصف الأول والثاني والثالث، تبقى نفس المواضيع لكن يتم فيها التوسع بالنسبة لعدد المنازل اللي بيشتغل عليها الطالب أو بعض العمليات الحسابية. بينما الصف الرابع بنتوسع لوحدات أخرى ومفاهيم جديدة كمان على الطالب. نفس الشيء في الصف السابع. الصف السادس نشعر أنه موجز أو ملخص ل6 سنوات اللي درسها الطالب. الصف السابع نبدأ مرحلة جديدة، نبدأ توسع أكبر، مفاهيم جديدة بالنسبة للطلاب ومعارف جديدة بحاجة إلى دعم وتطبيق، وهذه المعارف والمهارات مهمة جدا للمراحل العليا اللي هي زي ما حكينا الثامن والتاسع حتى مرحلة الثانوي.
3: يعني باعتبار الصف الرابع والسابع تراكميات.
2: نعم. هلا بس بمعنى آخر إن شاء الله إحنا الدراسة البحثية الآن للسادس إنها تنجح، رح يصير عنا في العام القادم الرابع والخامس والسادس والسابع. وإن كان لنا نصيب إن شاء الله نكمل معهم، فإن شاء الله أنهم يقدروا يوسعوها للصفوف العليا أيضا.
3: مزبوط. كان سؤالي هل في خطط للتوسع للمواد لصفوف ثانية ولا لا، فجاوبتينا. مشاهدينا ومستمعينا نطلع فاصل.

0: أهلا وسهلا فيكم مرة أخرى في بعد الفاصل. خلينا نكمل عن موضوع منصة درسل ونبلش مع سؤال للأستاذ خالد. شو أبرز الفجوات التعليمية اللي لاحظتوها عند الطلاب؟
1: أول شيء بدي أحكي لك أنه الغرف الصفية عندنا مكتظة كطلاب،
0: مزبوط.
1: فبالتالي في فجوة اللي هي بالإجابة عن الأسئلة
0: كوقت للطلاب.
1: كوقت يعني أنا المعلم أنا كمعلم بدي أدخل على الغرفة الصفية لما يكون في عندي 40 طالب، ما بقدر أنا أشارك كل 40 طالب يطلعوا معي على السبورة ويشاركوا معي.
0: هي الحصة يا دوب 45 دقيقة.
1: فأنت بتعطي فكرة وبدك تشرح، وبعدين
0: تمارين وتدريبات،
1: نشتغل بالرياضيات. الرياضيات أقل سؤال بده تقريبا 5 دقائق،
0: مزبوط.
1: هاي الأسئلة البسيطة.

0: إن في عندهم جانب الخجل مزبوط. والخوف من الإجابة, وكمان جانب آخر اللي هو التنمر. فبالتالي كان في عندهم رهبة لما المعلم يسأل سؤال ما إنه يجاوبه. فإحنا استكشفنا من خلال المنصة, وجود المنصة في الصف السابع والصف الرابع, إنه في عدد كبير من الطلاب اللي كانوا داخل الغرفة الصفية بالأصل ما كانوا يشاركوا, ما في عندهم مشاركات, فنمت عندهم الحس إنه صار في عنا استجابة أكثر. المعلم صار يستخدمهم كتعليم أقران للطلاب الآخرين, تعليم على تطبيق المنصة الدرسل لحتى تكون الاستفادة أكثر.
1: تمام. أستاذة, إذا سمعون الطلاب تبعين تخصص الرياضيات في جامعة اليرموك, شو بتنصحيهم أو بتفيدوهم حتى يتعاملوا مع اللي بدهم يعلموهم, خلينا نحكي, أو طلاب فيما بعد أو في المستقبل؟
2: نعم, جميل هذا السؤال. طبعا طلاب كل قسم الرياضيات في كلية العلوم أو أي معلم, طبعا ممكن يكون تخصص حاسوب أو تخصص علمي, لأنه كان في عندنا إحنا عدد من المعلمين الداعمين لتطبيق المنصة لم يكن تخصصهم أيضا رياضيات. الآن زملائنا في قسم الرياضيات ممكن يستفيد من المنصة. أول شيء هم ممكن يبتكروا شيء مشابه لهذه المنصة, تكون بداية لهم, يبتكروا يشتغلوا على الـ AI, يفهموا عمل هذه المنصة شو أثرها على الطلاب إذا كان دورهم في المستقبل يكونوا معلمين أو يكملوا دراسات العليا. إذا كان معلم فهو يجب أن يعرف كيف يستفيد من هذه المنصة, كيف يوظفها كي تكون داعمة للمعلم بما يخص تعلم الطلاب في الغرفة الصفية. وأيضا ممكن تساعدهم بتطبيقات, أنه أنا كمعلم جديد الآن بدي أتعين في وزارة التربية والتعليم أو على التعليم الإضافي, ليس لدي فكرة عن مثلا منهاج الصف الرابع أو منهاج الصف السابع, ما هو التعلم القبلي الذي يحتاجه الطالب. أنا بدوري كمعلم أستطيع الدخول إلى هذه المنصة, أتعلم عليها ونمي مهارات ذكائي. الآن الشباب غالبا حتى لو جلس بدون ما يعمل, عاطل عن العمل مثلا, بناش نكون عاطل عن العمل أو ينتظر فرصة عمل جيدة إن شاء الله, بإمكانه يستخدم هذه المنصة لتنمية مهاراته وقدراته العقلية. وأنا شاهدت عدد كبير من المعلمين, أولهم أنا, وأنا متابعة بنتي في البيت أحيانا وهي تحل على المنصة, تظهر بعض الأسئلة أضطر للرجوع للكتاب المدرسي للتحقق من هذا السؤال, ما هو الإجابة الدقيقة لهذا السؤال أو كيفية حل هذا السؤال. طبعا إحنا حكينا هي متوافقة مع المنهاج, فأي إشكال يقف عنده الطالب لا يستطيع أن يكمل فيجد فيها, فيها أسئلة, فيها تنمية مهارات عقلية عليا كبيرة جدا إذا استطاع الطالب وصول إلها. لما نحكي هلأ درس في المدرسة, خلال الأسبوع ممكن يأخذ الطالب درسين في المدرسة. إذا حل لكل يوم 10 دقائق أو 10 أسئلة كل يوم, الآن يتمكن من المهارات. الآن إذا حل 40 سؤال فكأنه حل على كل درس 20 سؤال. إذا زاد عدد الأسئلة, كل درس عليه طبعا بنك أسئلة 500 سؤال. هون تصبح مهارات الطالب أذكى, مهارات عقلية عليا. أحيانا بعض المعلمين يقف عند بعض الأسئلة لا يستطيع إجابتها للطالب أو تفسيرها, بيبعثوا لي أنا بيسألوني مثلا كيف أحل هذا السؤال, كيف كذا, بنساعدهم من خلال دليل المعلم, من خلال مثلا معرفتنا بالمناهج وما إلى ذلك. لكن إذا حدا بده يتدرب عليها قبل ما يدخل إلى ميدان العمل وينمي مهاراته وضل متذكر شو هو بيعرف من الرياضيات, بإمكانه أنه يدخل على هذه المنصة ويتابعها ويحاول هو كمان يحل. هي متاحة للجميع في الأردن, لكن هي فقط لطلاب المدارس الحكومية كاحتساب. يعني معنى آخر, إذا طالب في مدرسة خاصة يرغب أن يحل أسئلة على هذه المنصة لا مانع, فقط بيأخذ الكود الخاص بهذه المنصة, ممكن يلاقي على الماسنجر أو رقم هاتف طبعا على الواتساب, بإمكانه يدخل على المنصة ويحل, لكن لا ترصد له نتائج لدى معلمه. فقط في المدارس الحكومية. لكن يستطيع أي طالب أن يستفيد منها.
1: طب هي إلزامية للطلاب المدارس الحكومية ولا اختيار؟
2: نعم
1: عادي؟
2: نعم, أي منصة تعليمية تدعم تعلم الطلاب فهي إلزامي تطبيقها للمعلم. الآن مثلا نحن كمعلمين علينا توظيف التكنولوجيا في التعليم, عندنا منهاج مهارات رقمية, بعض المدارس لا توفر فيها مختبر حاسوب ولا أجهزة حواسيب ولا في البيت
1: فيها.
2: نعم أكيد, المعلم أحيانا لدى بعض المعلمين ضعف في قدرات بناء اختبار إلكتروني باستخدام مثلا جوجل. تمام, أو ممكن مثلا تطبيقات بسيطة جدا, رياضيات كيف يعمل, برمجية تحاكي مثلا الذكاء الاصطناعي حتى الطالب يستطيع أن يأخذ تغذية راجعة. نعم محددة, هنا أصبحت فيها فائدة كبيرة جدا للطالب وللمعلم من حيث المتابعة ومن حيث الحل بهذا على هذه المنصة.
1: بالنسبة للمعلمين عادي مثلا يكونوا متدربين على هاي المنصة ولا سهل استخدامها؟ بسيط وسهل ومش بحاجة. لدورات
2: نعم أنا مع أنه المعلم إحنا طبعا نعمل لقاءات اجتماعات وجهية واجتماعات عن بعد مع المعلمين، خاصة إذا كانوا حديثي التطبيق بمنصة الدرس التعليمية. أنا كمشرف

0: أثناء لقاءاتي مع المعلمين أؤكد على أنها تكون أداة من أدوات التقييم اللي احنا متابع فيها التعلم في البيت اللي هي الواجب البيتي. الطالب اللي بيحل أكثر ممكن أعطيه كعلامة مشاركة أفضل، أعطيه مثلا بونص على امتحان لأنه أدى أداء جيد في الامتحان.
1: هذا كتحفيز داخل الغرفة الصفية،
0: تحفيز داخل الغرفة الصفية. لكن أنا كمعلم زي ما حكينا أنا بتابع طلابي من خلال هذه المنصة، بقدر أخذ تقويم لكل طالب. الآن يمكن شوي أنا نسيت هالجزئية، في الصف السادس المعلم يستطيع أن يعرف على هذا الدرس كم سؤال حل الطالب، ويأتي للمعلم تحليل اختبار كامل، معنى آخر تحليل قدرات الطلاب، ويظهر للمعلم طلابه في الغرفة الصفية ما هي المهارات التي بحاجة إلى تعزيز ودعم أكثر حتى يعطيها المعلم أولوية. مثل ما حكى الأستاذ خالد قبل شوي، أنا بدل ما أضل أكتب أسماء الطلاب وقديش حل واجبات كل يوم أحط له صح وخطأ مباشرة. أمس كان حل الطالب مثلا عندنا 20 سؤال، اليوم أصبحوا 30 سؤال. إذا الطالب تدرب وحل أسئلة على هذا الدرس،
1: دلالة على المتابعة.
0: نعم أكيد نعم، كل يوم بيوم بيروح على البيت بيحل أسئلة، ثاني يوم بتم مناقشة بالغرفة الصفية، بنلاحظ مشاركة الطالب وأداء الطالب بالغرفة الصفية. لو بدنا نيجي مثلا نحكي عن المعلومات اللي المعلم ممكن يحصل عليها، هل يستطيع معلم أي تخصص أنه يحصل على معلومات صف سابع مثلا في مدرسة نحكي مثلا الملك عبدالله للتميز، أو أي مدرسة أخرى مثلا القادسية أو مدرسة أسعرة أو أي مدرسة أخرى؟ لا يستطيع المعلم الحصول على بيانات إلا صفه ومدرسته. المعلم ضمن منظومة أجيال مسجل أن هذا المعلم مثلا أستاذ خالد يدرس الصف السابع في مدرسة كذا، يكون له رمز دخول إله لوحده فقط. تمام، يعني إحنا متحقق بيانات المعلم، وأن المعلم يدرس الصف السابع ويتم تخزين رقم هاتف المعلم، بحيث المعلم فقط بيطلب تقرير، كلمة تقرير، فبيجي تقرير عن حل الطلاب، كم حل الطالب عندي، عدد الأسئلة، مجموع الأسئلة، مين الطالب اللي حل، مين الطالب اللي ما حل، وما إلى ذلك. إذن التقرير يأتي خاص فقط للمعلم، هذه حماية بيانات الطالب وحماية بيانات المعلم وحماية بيانات المدرسة. الطالب يدخل فقط باستخدام كود خاص فيه أو باستخدام الرقم الوطني على واتساب أو ماسنجر، حتى ما يدخل أي طالب آخر ويخرب عليه شغله من أي مكان تاني. فهو فعليا مثلا أنا كطالب بدي أدخل مكان طالب آخر، أنا ما بخرب عليه، بالعكس أنا بجوز أزيده نقاط. لكن أنا من يعني من صالحي أدخل على رقمي الخاص حتى أنا يكون ترصيد لي نقاط عند المعلم في المدرسة.
1: هذا سؤالي كان إنه كيف تضمن المنصة دقة حماية المعلومات لكل طالب أو كل معلم؟
0: نعم، هي إنه المعلم فعلا يعني بس بياخد تقرير صفه، بيبني عليه بناء عليه ضعف عند الطلاب، مشاركة الطلاب، تحسن مستوى تعلم الطلاب. زي ما حكينا ممكن يكون علامات مشاركة إضافية للطالب اللي بيحل أكثر مثلا، وبتصبح مشاركته بالغرفة الصفية أفضل.
1: تمام. أستاذ خالد، بدي أحكي لك ما هي المهارات التي يجب أن يطورها الطالب حتى يستفيد من تقنيات الذكاء الاصطناعي؟
2: أول شيء الطالب كل ما زاد حله على هاي المنصة زادت مهاراته، هاي شغلة. الشغلة الثانية كل ما زاد حله راح يزيد في عنده الوضوح والدقة في البحث عن المعلومة. يعني احنا صارت في عنا قصة، أحد المعلمين بحكي لنا والله إجابة الطالب الفلاني صحيحة، يعني إجابته مثلا خلينا نحكي أنه في مسألة معينة إجابتها سبعة. تمام، الطالب حط سبعة، فطلع عندي على المنصة أنه خطأ، اتبين في النهاية أنه هو حط سبعة بالإضافة لفراغ، فصار في معرف عند الطالب أنه هاي منصة رقمية، مجرد ما أنا حطيت فراغ أخذ قيمة، فبالتالي هاي معرفة ومهارة جديدة انه كيف يتعامل مع الذكاء الاصطناعي وكيف
1: بدقة.
2: انه بدقة هاي من ضمن المهارات. من ضمن بالنسبة للسؤال قبل قليل لزميلتي، التقارير بأي لحظة بأي وقت بإمكان المعلم يستفيد منها، وأي برنامج احنا من دخله على التعليم، أي برنامج لا يوجد فيه متابعة ولا يوجد فيه توجيه لا يكون برنامج، بيكون تعليم ذاتي.
1: مزبوط.
2: فبالتالي احنا لما في بداية كل فصل احنا بنعمل لقاء داعم للمعلمين، بنوجههم كيف عملية قراءة التقرير المدرسي الخاص فيهم. يعني انا في عندي التقرير بيكون معطيني مستوى تفاعل اسبوعي للطلاب، في عندنا مستوى تفاعل شهري تراكمي، فبالتالي هذا بيختلف. في عندنا الطلاب عمالهم بيحلوا وفي عنا طلاب ما بحلوا، فأنا كيف بدي أعمل على توجيههم في الحل؟ لأنه بتعرفي الرياضيات كل ما زاد الحل كل ما زاد زادت المهارة. وإحنا هذا اللي بهمنا إنه تزيد المهارة عند الطالب، يصير في عنده نوع من الذكاء والعمل الذهني، لأنه المنصة ممكن بأي مكان، مش شرط إنه ورقة وقلم، ممكن أنا وأنا جالس مثلا تحت شجرة وماسك التليفون عمالي بحط أسئلة، بتيجي بتصلني بنك، ما هو بنك أسئلة، بيصلني سؤال وأنا بحل من غير لا ورقة وقلم. الشغلة الثانية، المهارة اللي أنا بركز عليها
1: السرعة
2: والمهمة، لا مش السرعة، صار في نقطة اتصال وتواصل بين الطالب والأسرة. سابقا كان الطالب ما يتوجه لأمه ولا لأبوه لحتى يأخذ تليفونه لحتى يحل رياضيات، فهسه صار يطلب من والده أو والدته أنه تليفون لحتى إيش، لحتى يحل الرياضيات. فهاي نقطة اللي هي زيادة الاتصال والتواصل بين الطالب والأهل، أو طالب مثلا إذا ما كان في عنده والدته متوفي أو والدته، أو في حالات انفصال بنعرف عن الكلام ممكن يصير في اتصال وتواصل مع الخال أو العم أو الجد. فبالتالي هاي من ضمن المهارات والنقط القوة اللي بنركز عليها في درسنا.
1: تمام. بدي أسألك، شو أكبر التحديات اللي بتواجه إدخال الذكاء الاصطناعي للمدارس؟
2: شوفيه، إحنا بس على مشارف 80 عام من الاستقلال الدولي الأردني الهاشمية، فإحنا يجب الانطلاق لتعليم مختلف.
1: نستخدم تقنيات
2: حديثة. الذكاء الاصطناعي ثورة تعليمية، وإحنا بنعرف إنه كمعلمين لما ندخل على الغرفة الصفية إذا إحنا ظلينا نحكي كلام ونكتب على السبورة نتوقع أن الطالب ما وصلت المعلومة، لأن الطالب هو بده يجرب بنفسه، بده يحاور، بده يناقش.
1: وعلى فكرة عن ضيق الوقت،
2: على فكرة أنه في عنا تقريبا الصفوف مكتظة، 40 طالب و 35 طالب
1: 50. بداخل
2: و 50 ممكن يوصل، فبالتالي هاي راح تكون تشكل لي عائق
1: لتدريس المواد. مظبوط.
2: فبالتالي أنا بهمني الطالب أنه يصير في عنده مهارة أوسع، ممكن يستخدم منصات زي منصة درسل، هاي منصة بتفيده بزيادة المهارات اللي عنده. وكمان كمعلمين مثلا الرياضيات تنعكس على المواد الأخرى، مثلا خلينا نحكي عن العلوم، عن اللغة العربية، عن الثقافة المالية. ممكن يكون متخرج عندنا طالب بالصف العاشر، لكن هو بده يكتب مثلا، صار مسؤول عن محل، بده يكتب شيك مثلا أو كمبيالي أو كذا، فبهمه الأرقام،
1: الحساب. مظبوط.
2: فألف الحساب، هاي من أبرز المهارات.
1: طيب بالنسبة للطلاب، حكيت في طلاب بتشارك وفي طلاب ما يعني ما بتهتم بالمنصة، هذا الاشي بيأثر على مشاركتهم داخل الصف اللي هي العشرين علامة؟
2: بيجي نقطة تميز للمعلم، كيف يعمل على توجيههم ويغير الفكرة اللي موجودة في بالهم، انه يوجههم على المشاركة واستخدام المنصة واثرها على ايش، على تعليمهم. الشغلة الثانية اللي انا بدي اضيفها، انه المنصة لاي مستخدم، ان كان سواء كان في المدارس او خارج المدارس، ممكن يستخدمها لكن كمنهاج سابق. يعني ممكن حضرتك الان تدخل على المنصة وتحل رياضيات، تطوري مهاراتك، لكن كمدرسة اسمك غير وارد ضمن التقرير. تمام. كمهارة ذاتية الان انت طورتي.
1: ايوه. تمام. سؤالي لك أستاذة، كيف تختلف درسل عن أي منصة تعليم إلكترونية ثانية؟ شو اللي بيميزها يعني؟
0: أنها منصة تفاعلية. أهم شيء التفاعل، الطالب إذا وجد تحفيز وتفاعل ومتابعة يستمر. الآن إحنا بنشوف الألعاب الإلكترونية، الطالب عم يدخل باللعب، وصل لمستويات من هذه اللعبة، حصل نقاط، صار عنده دعم أكثر،
1: حافظ أكثر إنه يكمل ويربح كمان.
0: بالضبط. تظهر عنده النتائج بالألوان، يعطيه ممتاز، رائع، أحسنت. وأنا بشوف يعني أولادي لما بيلعبوا على الألعاب الإلكترونية دائما فيها أنا فزت، أنا جبت كذا، أنا جمعت كذا نقاط، أنا بدي ما إلى ذلك. هلأ هون الطالب لما بيحس بالتحفيز، بيحس بالتشجيع، بيتفاعل أكثر مع المنصة، يعني بتصير لديه دافعية أكثر إنه أنا بدي أحل رياضيات. الدافعية الأكبر زي ما حكينا متابعة المعلم بالغرفة الصفية. الآن المعلم اللي عنده ذكاء في إدارة الغرفة الصفية يستطيع أن يوجه الأسئلة للطلاب بحيث يستطيع الطالب أن يجيب على الأسئلة القصيرة السريعة حتى يبدأ ينمي عنده مهارة حتى يتمكن من الأسئلة طبعا اللي هي بقدرات متوسطة أو قدرات عليا وبنمي المهارات عند الطالب بالغرفة الصفية. نرجع لسؤالك بالتحديد أنه أنا كطالب ماذا أستفيد من الذكاء الاصطناعي أو كيف بدي أنمي مهارتي أكثر باستخدام الذكاء الاصطناعي، اللي هي طبعا الطالب لازم يحل بشكل أكبر أسئلة. الطالب كلما حل بشكل أكبر راح يشعر في غريزة داخله أنه أنا بحب أتحدى، بحب أوصل، بحب أجمع نقاط أكثر، وصلت للمستوى الذهبي، وصلت لمركز أعلى واحد في المدرسة، أعلى واحد في المديرية، أعلى واحد في المملكة. هذه كلها دائما نحسها حافز داخل الطالب أنه أنا بدي أوصل. تمام، أحكي لك عن الجوائز اللي ممكن يأخذها.
1: بدنا نحكي عنها بس بعد الفاصل.
0: تمام.

0: أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا ومستمعينا مرة أخرى. نكمل عن منصة درسل ونسأل الأستاذ خالد، هل أولياء الأمور متقبلين الفكرة ويدعموها، ولا يعني هل لقيتوا إقبال من أولياء الأمور ولا لا؟
1: والله في الغالبية العظمى متقبلينها ومشجعين، لأنه أصلا هم بالأساس استغنى عن معلم خصوصي.
0: مزبوطة.
1: يعني الأغلب عماله كان يدرس ابنه عند معلم خصوصي، فبالتالي بتعرف احنا بالوقت المادي عند الاهل صعب على الجميع، فبالتالي المنصه اعطتهم حافز واعطتهم مهاره اللي هي تطبيق الرياضيات في المنزل تاعهم، وخاصه على الاجهزه المحببه لابنائهم اللي هي التليفون.
0: تمام استاذ اخلاص، حديثي
1: وكمان بدي اوجه رساله للاهالي والمعلمين، ترك الطالب كما هو، انت ثيره بطريقتك لحل وجهه لحل الأسئلة. شغلة ثانية، ما تحل عن الطالب وما تخلي أحد الأولياء الأمور أنه يدخل عن يحل عن الطلبة بهدف أنه هي عبارة عن مسابقة. هي أساس المنصة هي عبارة عن تزويد المهارات الرياضيات لدى الطلبة.
0: تمام أستاذ إخلاص، حديثينا عن موضوع التحفيز والتكريم داخل المنصة وكيف بيأثر على نفسية الطالب.
2: طبعا أكيد دائما التحفيز فيه له إيجابيات، يعني إذا إحنا بدنا نحكي عنه إحنا كمعلمين، أو أنا مثلا أبدأ من نفسي أنا كمشرف، أنا شو ممكن أستفيد من المنصة؟ أول شيء هي من ضمن تخصصنا وعملنا أنه نحن نشجع ونتابع المبادرات التي تصب في التعليم بشكل مباشر. أنا مثلا بيكون في تكريم، بيكون إلي مثلا درع، أو بيكون إلي شهادة، بيكون إلي مثلا دور في تقرير الأداء السنوي إلي أنا كمشرف. أنا طبعا أكيد رح أشتغل لشيء ينمي عندي مثلا المهارات وتنمية مهنية وفيها أيضا حوافز أخرى لدينا مثل تقارير الأداء السنوية. نفس الشيء بالنسبة للمعلم، لكن بالنسبة للطلاب المعلم يعني حتى الآن إذا بده تفاعل أكبر بالطلاب غرفة صفية، أوكي، بيجيب نسبة تفاعل عالية. نسبة التفاعل العالية ممكن إحنا نقدم للمعلم كتاب شكر أو شهادة تقدير تكريم في احتفال. بعض المعلمين لديهم حافز ودافعية إنه أنا أوصل لهذا الشيء، تمام. حتى المعلم يضمن دخول الطلاب وحصولي أنا على هذا الشيء. أحيانا بيفسروها بعض الأشخاص أنه أنا كمعلم بدي عشان أخذ كتاب الشكر أو أعرضه عندي مثلا على الفيسبوك أو ما إلى ذلك. بالعكس، الآن الاستفادة القصوى هي للطالب قبل المعلم. المعلم الآن أصبح في دورنا أو في وقتنا الحالي هو موجه، هو محفز، هو مساند للطالب، لكن لا يستطيع أن يسير مع كل ميول الطلبة وكل التحديات الموجودة مع الطلبة، خاصة إذا كان عدد كبير جدا، وينمي مهاراتهم. لذلك المنصة فيها تحفيز معين لبعض الطلاب. مثلا نبدأ من ضمن المدرسة، المدارس اللي بيكون عندها طلاب حاليا عدد كبير من الأسئلة، بيقدموا لهم مثلا شهادات تكريم كل شهر مرة، ممكن يقدموا لهم أيضا بعض الهدايا العينية البسيطة. في مدارس ممكن يقدموا كرات قدم، بيقدموا ميداليات، بيقدموا مقات، أشياء زي هيك تحفيز للطلاب. وبعض الأشياء الحلوة شفتها أنهم عم يعملوا لهم ساعة وعم يركبوها وعليها شعار درسل. هيك الطلاب المتميزين اللي بيحلوا حتى يزيدوا من حلهم. طبعا احنا بنعرف مين راح يستفيد؟ الطالب، لانه هو اللي راح يتنمى مهارته ويصبح افضل في ماده الرياضيات. الان اذا كان الطالب من الاوائل على مستوى المديريه، الان اعلى طالب على مستوى المديريه بيكون له مكافاه ماليه قدرها بتقدرها طبعا المنصه، سواء في الصف الرابع او الصف السابع. ايضا الطلاب اللي بيفوزوا على مستوى المملكه، اعلى 10 طلاب راح يكون لهم طبعا جهاز لابتوب. وفي طلاب كثير ما شاء الله، يعني عندنا من قصبة إربد، يعني ما في فصل بيخلى إنه عندنا طلاب اللي بياخدوا هذه الجوائز. بس إحنا بنأكد على حكاية الأستاذ خالد، أنا كولي أمر لا يجوز أن أقوم بالحل عن ابني وساعده في الحل حتى يحصل على هذه الجائزة. ابني عم يشوفني وأنا عم بخليه غش قدامي، إذا أنا شو هي المهارة أو التعلم اللي رح يتلقاه ابني؟ إذن
0: بالنهاية الاستفادة الأثر أو السلبية على الطالب نفسه،
2: نعم، بتعود بسلبية على الطالب. وهذا الشيء طبعا حتى لو حصل على الجائزة فهو خسر خسارة كبيرة جدا. أولها ثقته بنفسه إنه أنا أخذت جائزة بس مش أنا اللي بحل. هذا شلون رح يصير في المستقبل أداؤه في الميدان، أداؤه في عمل في المستقبل وما إلى ذلك. لذلك نحن يعني مع التحفيز للطالب، لكن بدنا الطالب هو الذي يبذل جهد ويكون قادر على أن يفهم مثلا الحياة كيف بتكون أو أهمية هذا التعلم وأثره على الطالب، سواء التحصيل الدراسي أو المهارات اللي بيتعامل فيها، المهارات الرقمية في الحياة.
0: وبالنهاية اليوم الذكاء الاصطناعي صار واقع بالتعليم، لكن الأهم كيف نستخدمه بطريقة تخدم الطالب وتطور قدراته بدون ما تلغي الجانب الإنساني بالتعلم. نشكرك مشرفة إخلاص المومني والأستاذ خالد يعقوب على الحلقة الجميلة والمعلومات الثرية اللي قدمتوا لنا إياها، وتابعونا بحلقة جديدة من برنامج نقطة وحوار معي أنا سيوال العزام. في أمان الله.
2: نشكركم ويعطيكم ألف عافية.
0: الله يعافيك. أهلا وسهلا.

0: راديو اليرموك إذاعة الشمال الأولى.
1: يرموك فم 105.7 105.7 105.7

0: رحمة الله وبركاته. اليوم الحلقة الرابعة من برنامجنا أصوات من الغربة. اليوم زميلنا يوسف من الجالية الصينية. السلام عليكم يوسف.
1: وعليكم السلام.
0: عرفنا عن نفسك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أنا اسمي يوسف من الصين،
2: طالب الجامعة يرموك، الآن بدرس في كلية الشريعة. الحمد لله. أنا المدينة في الجنوب والشمال والغرب الصين.
0: ما شاء الله. ما السبب الذي جعل الطالب يوسف يدرس خارج الصين؟
2: يعني كنت مهتم باللغة العربية والثقافة الإسلامية منذ فترة طويل، يعني مثل من حياتي صغير، وشعرت أن الدراسة في البلد العربية يعني مثل الأردن يمكن مساعدني في اللغات وفي الثقافة الإسلامية. نعم، كانت في يعني جامعة يرموك أولى اختيارتي بسبب السماح الجيد والقوة برنامج اللغة العربية لغير ناطقين.
0: هي تساعد على تطور لغتك العربية.
2: أيوة، يعني مثل قبل سنتين عندما أدخل جامعة يرموك في مركز اللغات لغير الناطقين، لكثير الدكتور المساعدني للتقوية اللغات والمشاركة في الأنشطة. والله عجيب.
0: تقصد أن جامعة يرموك ساعدتك كثيرا في تطوير أيوة. لهجتك العربية.
2: أيوة.
0: هل كنت تستطيع أن تتحدث اللغة العربية قبل مجيئك إلى اليرموك؟
2: قبل الجب إلى اليرموك أنا ممكن بحكي اللغة العربية بالجملة بسيطة.
0: أساسيات.
2: أيوة، بالجملة سهلة، مش يعني إذا هي جملة طويلة لا أستطيع بحكيها.
0: هل واجهت صعوبة في نطق الكلمات أم واجهت صعوبة أكثر في فهم الكلمات؟
2: أصعب في فهم الكلمات.
0: النطق يعني.
2: يعني التقيم. أيوة. يعني مثل الآن بدي أتكلم بحكي لواحد الجملة لا أفهم كيف وين مبتدا وين خبر والفاعل وين
0: ترتيب الجملة.
2: أيوة، ترتيب الجملة نحو الأصعب.
0: أصعب. حسنا، قل لنا ما أهم الاختلافات بين الجامعة في الصين والجامعة في الأردن؟
2: يعني اختلاف مش كثير يعني في جامعات الصين في الأردن، لكن في الأردن جامعة الأردن يعني علاقة اجتماعية بين الطلاب أقوى من الصين. يعني لكن في الجامعة الصينية يهتم التكنولوجيا والتجارب العلمية بس.
0: أنت تقصد أن في جامعة اليرموك هناك تخصصات اجتماعية أكثر.
2: أيوة.
0: من الصين.
2: أيوة.
0: مثل ما التخصصات الاجتماعية التي تقصدها؟
2: يعني مثل في كل سنة يوجد معرض الثقافة، هي أجل. اجتماع، هي المعرض.
0: تقصد العلاقات الدولية بين الطلبة.
2: أيوة أيوة.
0: أجل.
2: مثل اجتماعي مع الطلاب الأردنية. يعني نحن مساعد بعضنا بعضا.
0: ومثل الجاليات الأخرى.
2: أيوة، في اللغة أيضا نعرف بيننا.
0: حسنا، قل لنا تقريبا كم عدد الطلبة الصينيين في جامعة اليرموك؟
2: الطلاب الصينيين في الجامعة اليرموك تقريبا 45 إلى 50.
0: وهذا برأيك عدد جيد مقارنة بعدد الطلاب وهكذا؟
2: والحمد لله جيدة. إن شاء الله سنة الجاي يعني سنة القادم إن شاء الله يصبح أكثر طلاب، عدد الطلاب إن شاء الله.
0: ومعظم الطلبة الصينيين ماذا يدرسون في جامعة اليرموك؟
2: أكثر الطلاب الصينيين في كلية الشريعة، لكن يوجد بعض الطلاب في كلية الآداب واللغة العربية.
0: أنا تقصد معظم 50 كلهم في كلية الشريعة والآداب فقط؟
2: أيوه فقط.
0: يعني معظمهم يأتون فقط لتعلم اللغة العربية والإسلام.
2: أيوة، والعربية والإسلام بس.
0: العربية والإسلام.
2: أيوة.
0: طب قل لنا موقفا لن تنساه في جامعة اليرموك. موقفا
2: يعني لا أساه يعني في معرض الثقافة والأنشطة الجالية، يعني مثل أكثر الموقف لا أساه عندما يعني تعاني أحد الزملاء الأردنية إلى بيته، يعني لا أهثاه شو اسمه التعام يعني منسف. والله عجيب، والله بحب كثير. يعني هي هي سبب يعتبر الأردنية الكرمة ويحتم ضيوف
0: الكرمة ويحتم ضيوف
2: والدعوات شيء والله جميل.
0: وهل كان هناك، طيب حكيت عن الأكل، هل شعرت باختلاف كبير في الأكل بين الأردن والصين؟ يعني نحن هناك اختلاف جدا في المطعم، كيف تأقلمت على الطعام؟ طيب
2: يعني أبرز العلاقة يعني اختلاف بين المأكولات الأردنية مع الصيني، يعني أكثر الصيني يعني بحب المكرونة، أنت عارف يعني متكون من طحين، لكن الأردنية بحب كثير الدجاج المقلية والمغلية والأرز، أيوة أرز كثير مش نوع واحد، يعني منسف والمندي والكثير كثير شيء والحمد لله.
0: يعني بس حبيت الأكل.
2: أنا والله أنا بحب كثير المكرونة. بسبب يعني في الصين أيضا الاختلاف، يعني شمال الصين
0: كبير
2: أيوة شمال الصين بحب، يعني شخص شمال الصين يحب الكثير مكرونة، لكن جنوب الصين مثل زي الأردنية يعني بحب كثير الأرز.
0: أنت من شمال الصين؟
2: أيوة
0: الذي يحب المعكرونة.
2: أيوة أيوة
0: عشان هيك واجهت مشكلة في بين الأرز والمعكرونة، هناك اختلاف.
2: لا مش مشكلة كثير، يعني يعني أنا من الصغيرة حتى الكبير أنا أقول في طويل يعني بأكل المكرونة، إذا أكل الأرز يعني لازم بالطبق الحضروات واللحم، والله يعني صعب صعب جدا، يعني كثير أعمالي فيها. صح.
0: حسنا قل لنا كيف كان أول أسبوع لك في الجامعة؟ يعني دائما عندما تأتي من دولتك إلى دولة أخرى، ثقافة مختلفة ولغة مختلفة، هناك كثير من الصعوبات. أيوة. فقل لنا كيف كان أسبوعك الأول؟
2: عندما أزور في إلى يعني أذهب إلى الصين إلى أردن، أول أسبوع أنا في بيت بس. بسبب أنا خارج، أنا خايف إلى خارج البيت، بس أنا مش فاهم اللغة العربية ولا يوجد صديقة فيها، وأيضا مشتاقة إلى عائلتي. يعني كثير المشكلة، لكن بعد مرور بالوقت يعني زي وبعد أسبوعين وبعد شهر أنا يوجد الشجاع
0: تعود.
2: أيوة تعود إلى خارج الجامعة وخارج البيت مع الأصدقاء والأصدقاء الصينيين وأصدقاء الأردنية.
0: كيف تعرفت على الأصدقاء الصينيين في جامعة اليرموك؟ كيف يتم الاجتماع بينكم؟
2: أيوة في نحن نسمي تطبيق واتش،
0: يعني ويشات.
2: أي ويشات. يعني زي الواتساب، نحن فيها يوجد واحد جروب للصينيين، يوجد أي أسئلة وأي مشكلة من جامعة أو من خارج جامعة فيرسل إليها.
0: أنت ممثل الجالية الصينية.
2: أيوة.
0: أنت التي تجمع طلبة الصينيين، يعني إن كان هناك طالب جاء هذه السنة، من المسؤول عن استقباله؟ أنت الممثل؟
2: أنا.
0: وكيف يتم استقبال الطلبة الصينيين الجدد؟
2: أنا مش فاهم جيد.
0: كيف يتم استقبال الطلبة الصينيين عندما يأتي طالب؟ كيف هذا الطالب يعرف أن هناك جالية صينية؟ كيف يصل إليكم؟
2: أيوة يعني ما ربما أن إني معك صديق، يعني صديق يعني بده إلى خارج الصين للدراسة اللغة العربية، إذا المباشر يرسل يعني ترسلين الرسالة، هي رسالة إلي، ثم أنا مساعده للإلتحاق المراجعة والمعلومات إلى وزارة التعليم أو إلى قبة تسجيل في الجامعة.
0: أجل يعني الجالية الصينية تساعد الطلبة.
2: أيوة.
0: وهناك تعاون بينك.
2: أيوة.
0: حسنا قل لنا ما هي الصورة التي كانت لديك عن الأردن، وهل كانت هذه الصورة صحيحة؟
2: يعني هي يوجد نوعين، يعني قبل يعني قبل دخول الأردن أعتقد الأردن بسبب هو في موجودة الجزائر العربية ربما فيها كل صحراء، لكن بعد دخولها والله عجيب تكس الأردن مع الجو الصين نفس الشيء.
0: نفس الشيء.
2: أيوة مش حار كثيرة والحمد لله.
0: أنت كنت تظن أنها منطقة صحراوية أكثر.
2: أيوة أيوة صحراوية، لكن جبال الأردن نفس زي الجبال شمال الصين، مثل مدينة حوله كل الجبال مثل الأردنية والحمد لله جميلة، والخضراء النبات يعني أنا نسمي المدينة إربد أخضر في الأردن. صح.
0: عروس الشمال بسموه.
2: أيوة
0: عروس الشمال. حسنا هناك في الأردن جامعات كثيرة، ما الذي جعل اليرموك خيارا؟ أنا أقصد يعني ما الذي يجعلك لم تذهب إلى جامعة أخرى؟
2: أنا في البداية يعني بدي أذهب إلى الجامعة أردن، لكن أنا سمعت الأخت كبيرة يعني إتعار طاهر،
0: طاهر
2: يعني هو
0: هو الممثل
2: حكالي.
0: السابق للجالية الصينية.
2: أيوة حكالي الجامعة أردن أفضل يعني كثيرة في مجالات الأخرى، جامعات الأخرى، لكن التكليف غالي، يعني كل شهر تقريبا بال200 أو 300. لكن إربيد نسمي أخطر المدينة في الأردن، هذا أول سبب. والثاني تكليفه رخيص، أرخص من جامعة أردن أخرى. هاي سببين
0: سببين
2: جعلتني،
0: منطقيين.
2: أيوة جعلتني الاختيار لجامعة يرموك.
0: حسنا، بما أنك جئت لجامعة اليرموك، ما هو أصعب تحدي واجهك كطالب في جامعة اليرموك؟
2: أصعب في يعني نحو في اللغة العربية، هذا
0: النحو؟
2: أصعب جدا والله. لازم عندما بحكي لواحد الجملة لازم أنا في الدماغ يعني ترتيبه، كيف أي كلمة في الأول، أي كلمة في الثاني، أي
0: صحيح،
2: كلمة
0: ممكن
2: في
0: اختلاف
2: الثالث.
0: الترتيب يغير المعنى،
2: أيوة غير المعنى.
0: فلا تصل إلى ذي، ما
2: أيوة
0: تصل المعلومة التي تريد أن تصلها.
2: أيوة أيوة
0: طيب، احكي لنا شو أبرز الفروقات بين نظام التعليم بالصين ونظام التعليم بالأردن؟ يعني أنا بحسب ما بعرف إن نظام التعليم في الصين صعب نوعا ما.
2: لا مش صعب، يعني في أردن يوجد يعني تركيز أكبر على النقاص، يعني نقاص يعني داخل
0: تركز أكثر
2: المحاضر،
0: على إيش؟
2: يعني مشارك يعني أي
0: مشاركة.
2: مشاكل في المحاضر. لكن في يعني في الصين يعني هو يهتم بالنظام والسرعة والتكنولوجيا، بس ربما لا نشارك في المحاضر.
0: يعني هون، وهل هذا شيئا أحسن يعني بوجهة نظرك أن يكون في مشاركة أكثر؟
2: أيوة مشاركة أكثر في الأردن.
0: طب انت حكي كيف، هلا انت حكيت انه اللغة العربية نوعا ما صعبة، هل بتقدر تفهم على الدكاترة؟ يعني كيف بتمشي مواضيعك بالمواد؟ يعني احكي لي كيف تقدر يعني تتغلب على موضوع اللغة؟
2: مش فاهم يعني.
0: انت باللغة العربية حكيت انك كانت صعبة
2: أيوة
0: وبتكون في زي ترتيب للجمل،
2: أيوة
0: كيف تغلبت على هذا؟ يعني احكي لنا، كان طالب صيني
2: أيوة
0: الآن.
2: أيوة يعني لازم بالتغلبت في ترتيب الجملة، يعني كلمة في الجملة، يعني لازم بالحفظ النحو،
0: عم
2: يعني
0: تحفظ النحو؟
2: أيوة أو سجل مواد يعني قواعد اللغوية الاثنان واحد. بعد درست هذا المواد إن شاء الله يصبح قوية في ترتيب الجملة
0: إن
2: في
0: شاء
2: الجملة.
0: الله
2: أيوة
0: نطلع فاصل وإن شاء الله بنرجع لك.

0: لكم بعد الفاصل مع ضيفنا يوسف من الجالية الصينية. احكي لنا هلا متى اول مرة حسيت بالحنين الى الصين؟
1: اني شعرت بالحنين خصوصا في الاعياد والمناسب عندما اكون بعيد الاهلية وعائلتي، يعني كثير مشتاقة اليهم.
0: دائما هي فترة الجامعات هي التي تجعلنا نشتاق الى الاهل.
1: ايوه.
0: طيب احكي، هل صححت فكرة ما كانت خطأ عن الثقافة الصينية؟
1: نعم، يعني بعض الناس كانوا يعتقدوا ان كل الصينيين لا يتحدثوا الا صيني، يعني لا يتحدث مع العربية والإنجليزية، يعني طلاب اخرى، يعني اوضح لهم
0: ان كثير الجميع يظن ان الصينيين لا يتحدثون الا الصينية.
1: ايوه، الا الصيني.
0: حسن،
1: يعني بسبب نحن خايف، يعني نحن بسبب مش عارف اللغة العربية، مش فاهم اللغة الإنجليزية، زي كمثل هاي نحن خايف إلى خارج
0: الأردن، خارج الصين،
1: خارج البيت. مش خارج الصين، نحن الآن في خارج الصين، يعني زي الأردن، لكن نحن خايف الخروج من البيت بسبب نحن مش فاهم ومش عارف شو أفعل إلى خارج.
0: بس انت صححت، يعني الناس هلا بتشوف انه الصينيين قادرون على التحدث بلغة غير الصينية. حسنا، خلينا نختم بسؤالنا، انه شو الاشي او ما هو الشيء الذي ترغب في اخذه بعد تجربتك من جامعة اليرموك؟
1: يعني اريد باخذ مع الاصدقائي الجميل، يعني صداقة جميل، والخبرة الثقافة واللغة العربية تعملها.
0: حسنا، شكرا لك استاذ يوسف، شرفتنا. شكرا لكم اعزائي المشاهدين، ان شاء الله بتستنونا في الحلقه الجاي. شكرا لكم.
2: بسم الله نبدا سعاده جديده.

0: هي المقدمة. 105.7 105.7 105.7
1: عم تسمعوا الأولى بشمال راديو يرموك اف ام

0: اسمعونا على الأولى في الشمال يرموك اف ام 105.7.
1: من التميز بدأنا وبالتميز نكمل المسيرة لنروي مسيرة عقد جديد من الإلهام والعطاء تحت رعاية صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة. تقيم جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي التكريم الملكي بالاحتفاء بتربويين ومؤسسين

مؤسساتنا التربوية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13/5/2026، لنشارك معا في تقدير تربويين وتكريمهم. للمزيد من المعلومات تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لجمعية الجائزة، أو زوروا موقعنا الإلكتروني.

0: موجز الأخبار.
1: موجز الأخبار من يرموك أف أم تقدمه لكم بتول البطار، أهلا بكم. الأردن يؤكد دعمه للبحر.

0: موجز الأخبار. موجز الأخبار من يرموك أف أم تقدمه لكم بتول البطار، أهلا بكم. الأردن يؤكد دعمه للبحرين في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها. الحكومة تتوقع أول اتفاقية استثمار لإنتاج الأمونيا الخضراء في الأردن بتكلفة مليار دولار. إدارة ترخيص السواقين تقول أن التعليمات الجديدة تشجع المواطنين على ترخيص مركباتهم. المؤسسة العامة للغذاء والدواء تدعو المسافرين إلى السعودية للتسجيل بمنصة فسح الأدوية المقيدة. شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية تدشن خط طيران إلى دلالس لتسهيل حضور كأس العالم. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الطقس اليوم الأحد دافئا في أغلب المناطق وحارا نسبيا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض غيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شرقية إلى الجنوبية شرقية معتدلة السرعة. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: موجز الأخبار.

فكنتم ونرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من برنامجكم خلف الكواليس. حلقتنا اليوم تفتح ملفا صحيا يلامس حياة الملايين حول العالم. فصحة الجهاز الهضمي لم تعد مجرد قضية مرتبطة بالطعام فقط، بل أصبحت ترتبط بنمط حياتنا وحالتنا النفسية وحتى بجودة يومنا بالكامل. ففي السنوات الأخيرة ارتفعت معدلات مشاكل الجهاز الهضمي بشكل لافت، وتشير دراسات عالمية إلى أن اضطرابات القولون العصبي تصيب ما يقارب 10 إلى 15% من سكان العالم، مع تزايد الحالات بشكل كبير بين فئة الشباب والنساء. كما يؤكد مختصون أن التوتر وقلة النوم والوجبات السريعة والأطعمة المصنعة أصبحت من أبرز العوامل التي تؤثر على صحة المعدة والأمعاء في حياتنا اليومية. وتشير أبحاث حديثة إلى أن اتباع عادات صحية كالنوم الجيد والنشاط البدني وتقليل التدخين قد يخفض خطر الإصابة باضطرابات القولون العصبي بنسبة تصل إلى 42%. ومع هذا الواقع ظهرت أنظمة غذائية كثيرة تدعو إلى العودة للطعام الطبيعي والابتعاد عن الأغذية المصنعة. ومن بين أكثرها انتشارا وإثارة للجدل برز نظام الطيبات للدكتور ضياء العوضي، الذي يقوم على فكرة أن الغذاء قد يكون المفتاح الأول لتحسين صحة الإنسان واستعادة توازن الجسم. وبين مؤيد يرى في هذا النظام أسلوب حياة صحي ومعارض يعتبر أن بعض أفكار تحتاج إلى دليل علمي أوضح. يبقى السؤال الأهم، هل فعلا تبدأ صحة الإنسان من أمعائه؟ وهل يمكن للغذاء أن يغير صحة الإنسان الجسدية والنفسية؟ أم أن المشكلة الحقيقية تكمن في نمط حياتنا السريعة وعاداتنا اليومية؟ عن صحة الجهاز الهضمي وعلاقة الطعام بالمناعة والمزاج، وعن نظام الطيبات وكل ما يدور حوله من تساؤلات. نفتح معكم هذا الملف في حلقتنا اليوم من خلف الكواليس. معكم أنا عمر سعودي. فاصل قصير ونرجع لكم.

0: وإن ضاقت بك الدنيا
1: ورجعنا لكم جديد مع حلقتنا اليوم صحة الجهاز الهضمي ونظام الطيبات. احنا اليوم اصبحنا بنعاني في مجتمعنا الاردني من مشكلة بيعانيها اغلب الشعب اللي هي قولون عصبي، مشاكل في المعدة، وهذا الاشي بشكل اساسي بيجي من طبيعة اكلنا. يعني احنا بنحكي اليوم الانسان لازم يهتم بجهازه الهضمي، لازم يعرف شو بداخل على جسمه، لانه انت لما بدك تحكي شو طبيعة اكلك، شو طبيعة نفسيتك، شو طبيعة مزاجك، اذا الاكل والطعام له تأثير بشكل مباشر على المزاج. والامعاء ليست عضو هضم فقط، بل نظام عصبي مناعي هرموني متكامل. يعني مش بس بهضم الطعام، وبقرأ نوع الطعام وبقرر كيف الجسم يتعامل معه ويبعث اشارات لباقي الاعضاء. كمان في تناغم وانسجام كبير بين شغل الجهاز الهضمي والدماغ. أيضا يعني في علم الأعصاب والهضم في إشي اسمه شبكة اتصال ثنائية الاتجاه بين الدماغ والجهاز الهضمي. كيف بصير الاتصال؟ عن طريق 3 طرق رئيسية. العصب الحائر أو بسموه العصب السريع، هذا كيبل سريع بين الدماغ والأمعاء، هذا بنقل إشارات مباشرة زي مثلا الجوع، مثلا زي الخوف، زي التوتر. كثير مرات احنا لما نحس بالخوف بنحس في شعور بالألم في البطن، ألم في المعدة، او لما نحس شعور بالجوع، هاي تكون اشارات تطلع من الدماغ الى المعدة. وايضا في عندك الطريقة الثانية وهي الهرمونات، عن طريق الامعاء تفرز هرمونات زي ما حكينا الجوع والشبع. ايضا في عندك اللي هو الميكروبيوم، بكتيريا الامعاء تنتج مواد كيميائية تؤثر على الدماغ. هاي البكتيريا تطلع من المعدة بتأثر على خلينا نقول تفكيرنا، على طريقة تصرفنا. أيضا بدنا نحكي علاقة أهم إشي وهي علاقة بين الأمعاء والمزاج، قلنا هي إلها تأثير مباشر على المزاج. أيضا جزء كبير من هرمون السيترونين اللي هو هرمون السعادة المسؤول عن السعادة ينتج من الأمعاء وليس من الدماغ. هاي معلومة طبعا كثير ناس ما بيعرفوا عنها. أيضا إحنا بدنا نحكي عن أهم وظائف الجهاز الهضمي اللي كثير في ناس ممكن يجهل أهمية الجهاز الهضمي. وكمان إحنا بنعاني كمان مشكلة اللي هي سوء النظام التغذية. لازم الشخص أو الشاب سواء كان رياضي أو غير رياضي لازم يكون عنده نظام تغذية معين يمشي عليه، لانه انت لما تمشي على نظام تغذيه معين انت بتحافظ على جسمك، انت بتحافظ على تفكيرك، انت بتحافظ على بشرتك. كمان في اثباتات علميه وفي دراسات بتقول لك انه الاكل له تاثير بشكل مباشر على البشره. ايضا قلنا من اهم وظائف الجهاز الهضمي تكسير الطعام الى اجزاء، يعني بكسر الطعام الى اجزاء بيستفيد منها الجسم. ايضا امتصاص العناصر الغذائيه كالبروتين والمعادن والكربوهيدرات، وايضا تحويل الغذاء لطاقه، يعني مثلا تحويل الاكل لطاقه اللي يستغلها الجسم عشان يمتد بالطاقه. وايضا بدنا نحكي عن دعم المناعه، 70% من جهاز المناعي مرتبط بالامعاء. يعني احنا بنحكي لما انت اليوم تسوي لك برنامج غذائي تهتم بصحتك، تهتم بجهازك الهضمي، انت تعرف شو المدخلات على جسمك، انت بصير تفكيرك احسن، مزاجك احسن. كثير من لاحظ الناس خاصة الناس اللي بتلاقيهم بيشتغلوا بشغل مرهق وطول الوقت بتلاقيه بيتجه للوجبات السريعة، بتلاقيه نهاية اليوم مزاجه ضارب. طب شو السبب؟ السبب انه المدخلات بداخلها على جسمه. احنا بنحكي اليوم في عنصر مهم هي المدخلات، مش بس مدخلات الطعام، برضو كمان مدخلات الأفكار. يعني احنا بنحكي اهتم وركز شو انت بدخل على جسمك، اعمل لك نظام صحي. ايضا بدنا نحكي ان برضو الأنظمة الغذائية اللي انتشرت من جديد، في كثير أنظمة غذائية انتشرت من جديد، كثير أنظمة غذائية احتثت طجة بين الناس، مثلا زي نظام الطيبات. بدنا نطلع فاصل قصير ونرجع نحكي لكم أكثر عن نظام الطيبات.

ورجعنا لكم جديد مع حلقتنا اليوم عن صحة الجهاز الهضمي ونظام الطيبات. زي ما حكينا قبل، كثير في أنظمة غذائية انتشرت جديد، كثير أنظمة غذائية الناس بتتبعوها. يعني احنا نلاحظ حاليا بالسوشيال ميديا كل واحد اتدرب له شهرين ولا ثلاث، ولا درس له كم بحث ولا طلع على كم موضوع، بطلع بسوي لك نظام غذائي. بس في أنظمة غذائية قوية وأحدثت ضجة وصار للجدل. أنا بدي أحكي اليوم عن نظام الطيبات للدكتور ضياء العوضي، اللي أحدث ضجة كبيرة بالسوشيال ميديا، وأصبح عدم المؤاخذة كل واحد بده يركب ترند يطلع يحكي عن الموضوع، أو يطلع يحكي عن الموضوع بشكل سلبي ما يوضح الجوانب السلبية والإيجابية بالموضوع، لا بده يطلع يركب ترند. نظام الطيبات بشكل عام تقوم فكرة أساسية أنه كثير من أمراض العصر الحالي مرتبطة بطبيعة الأطعمة والمدخلات بداخلها على جسمنا والعادات الغذائية اللي احنا بنتبعها. يعني زي ما حكينا قبل، المدخلات انت بداخلها على جسمك، فنظام الطيبات هو أصلا مقتبس من عدة جوانب، من جوانب نفسية ودينية وغذائية. يعني نظام الطيبات إجا أساسه أصلا مسمى من الدين، من آية قرآنية. ونظام الطيبات فكرته يعني فيه أبعاد كثير، أبعاد نفسية، أبعاد دينية، وأبعاد غذائية. وفكرة أن الجسم ما بمرض من نفسه، بل بمرض من المدخلات الخاطئة المتكررة. إحنا في عادات غذائية، في أمور إحنا بنسويها هي خاطئة ومتكررة، هذا الإشي بيأثر على جهازنا الهضمي وبيأثر على طبيعة جسمنا. بدي أحكي عن فلسفة موجودة بهذا النظام، فلسفة الجوع والأكل. نظام هذا بيحكي عن إشي اسمه الصيام، أو الصيام المتقطع. وأنا شخصيا اتبعت هذا الإشي، وهذا الإشي أثر كثير علي وفادني كثير. فطبعا كل نظام غذائي فيه سلبيات وإيجابيات، وإحنا اليوم بدنا نبين شو سلبيات هذا النظام شو إيجابيات هذا النظام. بس إحنا بدنا نحكي نظام الطيبات شو سبب انتشاره. انتشر نظام الطيبات مش بس لأنه زي ما حكينا نظام غذائي، بل لأنه خاطب إشي أعمق عند الناس، خاطب المشاعر، خاطب الفكر عند الناس وأثر على كثير الناس. إحنا اليوم، وأنا طلعت كثير صناع محتوى اليوم طلعوا وجربوا أمور من نظام طيبات. يعني في ناس، يعني أنا من القصص اللي طلعت عليها امرأة كانت بتأخذ الكيماوي وكانت بتعاني من السرطان، فبعد ما اتبعت نظام طيبات واستفادت منه، كانت هي ماخذة بس جرعتين، قطعت الكيماوي وصحتها هسه تمام. كمان بدنا نحكي كمان عن بيغسلوا كلى، كمان من القصص اللي طلعت عليها أيضا عن امرأة كانت بتغسل كلى بالأسبوع مرتين إلى ثلاث، أصبحت الآن بعد ما اتبعت نظام الطيبات تغسل كلى مرة واحدة بالأسبوع. إذا شو؟ إذا نظام الطيبات في ناس بيستفيد منه، في أشخاص معينين بيستفيد منه. وأيضا من القصص اللي طلعت عليها اللي بدي أحكي عنها برضو السلبية، إنه امرأة شافت نظام الطيبات وقرأت عنه واقتنعت فيه، فبنتها بتعاني أيضا من مرض السرطان بتأخذ كيماوي، فقالت لبنتها لا تأخذ كيماوي، وبنتها صارت حالتها سيئة جدا. إذا بدنا نحكي إنه نظام الطيبات قد يكون مناسب إلى نوع معين من الناس ومناسب إلى نوع معين من الناس. يعني أنت بدك تعرف شو جسمك، أنت مش أي نظام بتشوفه عدم واخده على السوشيال ميديا بتروح تتابعه، بدك تعرف شو جسمك، شو طبيعة جسمك، أنت في أي حالة واصل، سواء أنت بتغسل كلى أو مريض سكري أو بتعاني من السرطان، بدك تعرف شو الحالة اللي أنت واصل إلها حتى تتخذ هيك قرار بالنهاية. وأنا بدي أضيف نقطة أيضا، انتشر هذا النظام لأنه خاطب العاطفة عند الناس وربط الغذاء بالمشاعر والطعام، وأيضا ربط الحالة النفسية بالغذاء والطعام. والنظام مجرب، يعني صاحب النظام قاعد ما يقارب 8 إلى 9 سنين هو بيجرب النظام على نفسه قبل ما يطلع للناس ويحكي للناس عن النظام. إذا هو النظام مجرب من قبل الشخص. النظام فيه أشياء كثير سيئة وفيه أشياء كثير إيجابية، العلم لسه مش مثبت صحة هذا الحكي. احنا بدنا اليوم بدنا نوجه ونفهم الناس شو النظام هذا، شو فيه من ايجابيات شو فيه من سلبيات، هل هو مناسب او غير مناسب. ايضا من الاشياء اللي خلت هذا النظام ينتشر ويسوي ضجة كبيرة بالسوشيال ميديا، انه ربط المواضيع، يعني ربط بين نظام الغذائي ومواضيع دينية. هذا الاشي كثير حدث ضجة لما ربط بين الدين وبين النظام الغذائي، صارت الناس تتابع، صارت الناس تقول لك شو هذا،
يعني شو القوة. شغلة ثانية النظام بسيط. الدكتور رحمة الله عليه طبعا لما طلع كان يحكي بالبودكاست وفيديوهاته كان يحكي بشكل مبسط، يعني عدم المؤاخذة طفل صغير بيفهم شو نظامه، يحكي بشكل مبسط كان أقرب إلى قلوب الناس. إحنا الآن بعالم السوشيال ميديا اللي أقرب لأن نسمعه. فالدكتور يعني رحمة الله عليه كان يعني مستغل هاي الشغلة صح، إنه كان قريب جدا بالناس، إنه كلامه مبسط وبسيط، يعني مش معقد، مش مليان مصطلحات علمية معقدة. أظن الناس اليوم لا تبحث فقط عن قيمة غذائية بل عن تفسير لما يحدث داخل أجسادها. الناس اليوم مش بتدور بس أنا على قيمة غذائية، الناس بتدور شو أنا شو بصير داخل جسمي، أنا جسمي شو بصير فيه لما أدخل، لما أكل أكل معين، مريض القولون، مريض السكري، شو بيحتاج، شو لازم يأكل، شو ما لازم يأكل. وبدنا نرجع ونحكي لكم عن الأشياء المسموحة بالنظام، الطيبات والأشياء الغير مسموحة. نطلع فاصل قصير ونرجع لكم.

رجعنا لكم جديد مع حلقتنا اليوم صحة الجهاز الهضمي ونظام الطيبات. وزي ما حكينا قبل ما نطلع فاصل قصير حكينا بدنا نحكي عن موضوع اللي هو الأشياء المسموحة بنظام الطيبات. يعني شو نظام الطيبات؟ هو نظام غذائي يعني بالآخر. بدنا نعرف شو الأشياء المسموحة وشو الأشياء غير مسموحة. طبعا احنا طلعنا فاصل قصير بحيث انه نتواصل مع الدكتور باسل الخالدي، بس يبدو انه دكتور باسل الخالدي صار معه ظرف ما برد على التلفون، فبنوجه له تحية وإن شاء الله خلال حلقتنا إذا تم التواصل معه يعني إن شاء الله نستفيد من معلوماته القيمة. نرجع لموضوعنا زي ما قلنا، أشياء المسموحة بالبداية التوست القمح الحب الكاملة، زيت الزيتون، يعني هاي المسموحات في نظام الطيبات، الزبدة والسمنة بأنواعها، أيضا الزيت الذرة ودوار الشمس، الجبن بأنواعها، جبنة المثلثات والجبن الرومية، أرز بأنواعه جميع أنواعه، بطاطس بكل أشكالها مقلية محمرة، وأيضا الفريك والبرغر طبعا على فترات متباعدة. أيضا نظام في شغلة معينة، في إشي أنت بتأكله لمرة بالشهر، في إشي أنت بتأكله بشكل يومي، في إشي مرة بالسنة. يعني نظام هذا النظام الغذائي الجميل والحلو فيه إنه هو كل نوع معين من الطعام قول لك شو قديش، شو فترات يعني خلينا نقول تتناول فيه هذا النوع من الطعام، وكم مرة، هل هو متكرر، شو فايدته على جسمك، شو مدخلاته على جسمك. وأيضا الذرة بكل أنواعها، كل أنواع الفواكه وعصائرها، عصائر معلبة، الرمان والتين الشوكي، عصير قصب، يعني هاي من أشياء اللي مسموحة بنظام الطيبات. أيضا الجوافي والتفاح والمربى بجميع أنواعه، والحلاوة الطحينية والحلو خلينا نقول والحلويات بجميع أنواعها. يعني هذا هو النظام الإشي المثير للجدل، إنه هذا النظام اليوم قاعد بيقول لك إنه كل سكر كل حلو. طب إحنا من متى كان هذا الإشي؟ إحنا طول عمرنا نسمع في كل الأنظمة الغذائية يعني بقول لك أول شيء اقطع السكر عشان تنحف عشان يصير جسمك أحسن. إحنا اليوم بنظام الطيبات قاعدين نحكي لا كل حلويات جسمك بيستفيد. وإحنا هسه خلال الحلقة رح نوضح لكم أكثر شو فايدة الحلو، شو فايدة السكر على الجسم حسب طبعا نظام الطيبات. وأيضا الأسماك والطيور والمخللات مسموح فيها بس الزيتون. زي ما حكينا أيضا زي ما قلنا أنه في أشياء مسموحة بنظام الطيبات، أيضا في أشياء غير مسموحة بنظام الطيبات مثل الدجاج والبيض والخبز الأبيض بجميع أنواعه، بس المسموح فيه هو الخبز الخالي. إحنا حكينا بدنا نحكي شو سبب هذا الإشي، شو فلسفة نظام الطيبات، شو قلب نظام الطيبات، ليش كل هذا الحكي، ليش كل هاي الضجة، ليش منح هيك ومنح هيك. طبعا كل إشي له تفسير. طبعا الدكتور هذا جرب النظام هذا على حاله يعني بسنين قبل ما يطلع للناس ويحكي. أول إشي إحنا بدنا نحكي عن قاعدة إطفاء الحريق الالتهابي. الأمراض المزمنة هي في الحقيقة حالة التهاب مستمرة في الجسم، والنظام بيعمل على شو؟ إزالة المسببات. وأيضا يعني بدنا نحكي من مسببات الأمراض حسب نظام الطيبات: البقوليات، الألياف الخشنية، الزيوت النباتية، والدجاج والبيض. عندما تتوقف عن إدخال محفزات هاي بيبدأ الجسم تلقائيا في خفض إنتاج بروتينات الالتهابية. يعني الفكرة من قاعدة إطفاء الحريق الالتهابي إنه في عندك أمور معينة أنت بتقطعها زي الدجاج والبيض. وأيضا في معلومات بقول لك عن الدجاج والبيض إنه الدجاج والبيض في مواد كيميائية وهو معدل جينيا،

فورية للميتوكوندريا مصانع الطاقة في الخلية. يعني الأشياء البسيطة كالعسل والتمر والسكر والفاكهة توفر طاقة بسيطة ليش؟ لمصانع الطاقة في الخلية دون إجهاد استقلالي. هذا يسمح الجسم ببدء عمليات الإصلاح الخلوي فورا بدلا من استهلاك طاقته في تفكيك الأطعمة المعقدة. أيضا استعادة سلامة الأمعاء، الحصن المناعي. الأمعاء هي موطن 70% من جهازك المناعي، زي ما حكينا أول إشي بداية الحلقة. يعني الأمعاء هي 70% من جهازك المناعي. يعني المناعة في ناس بفكر أنها بتيجي بالقلب ولا بالعقل، لا، 70% من موطن جهازك المناعي موجود في الأمعاء. فالحين زي ما حكينا قبل، الألياف الخشنية بتعمل مثل الصنفارة، بتجرح الأمعاء وتسبب ارتجاح الأمعاء. يعني الهيك في النظام، وبركز على الألياف الخفيفة، الطرية، الخبز البني، القمح، الهذا الخفيف على المعدة اللي ما بجرح المعدة. أيضا زي ما حكينا نظام الطيبات بيعتمد على الرز والبطاطس والخبز الأسمر كامل الحبة، لأنها أطعمة ناعمة وامتصاصها كامل، يعني ما بيغلق الثغرات المعوية، يمنع تسلل السموم لمجرى الدم. يعني هذا هو فكرته من تناول الأرز والبطاطس ومنع الدجاج والبيض. زي ما حكينا لغز الدجاج والبيض، طبعا من المواضيع اللي أحدث ضجة الدجاج والبيض. يعني كل بيلعبوا جيم، كل بيلعبوا رياضة، كلهم، وأغلب إحنا في بيوتنا كأردنيين نأكل دجاج وبيض. فتخيل أن تيجي فجأة واحد يقول لك لا تأكل دجاج وبيض، هذا الموضوع اللي أحدث ضجة. يعني بقول لك البيض، شو فكرته الموضوع؟ البيض يحتوي على مثبطات إنزيمية وبروتينات معقدة يصعب على الجسم المريض كسرها. يعني بقول لك إنه الجسم البيض فيه مثبطات إنزيمية وبروتينات وصعب على الجسم أن يمتصها. هاي فكرة الموضوع، مما يؤدي لرد فعل مناعي عنيف. أيضا بدنا نحكي عن الدجاج. زي ما حكينا عن البيض، الدجاج أيضا غني بأحماض أوميغا 6 التي تحفظ مسارات الألم والالتهاب في الجسم. استبدلها بإيش؟ استبدلها بالحلو، باللحوم عفوا، الحمراء والضأن والبقر. يعني فيها دهون مشبعة مستقرة تدعم جدران الخلايا ولا تتأكسد بسهولة. يعني إحنا اليوم لما نطلع على نظام الطيبات فيه أشياء منطقية جدا، أيضا فيه أشياء غير منطقية. يعني أنا قد أختلف تماما مع موضوع السكر. أنا شخص من أشخاص، أنا بقول لك اليوم أنا قاطع سكر، وإلي بالأسابيع والأشهر قاطع سكر، والحمد لله يعني صحتي تحسنت. ولكن يعني بالنهاية ممكن النظام هذا يناسبني ما يناسبني، يناسب غيري، هو يعني كل حدا لازم يعرف شو طبيعة جسمه. أيضا بدنا نحكي عن المعادن النادرة والشفاء. التمر وقصب السكر والفاكهة توفر البوتاسيوم والمغنيسيوم بتركيزات عالية، وهاي إشي ضروري لعمل المضخة، مضخة الصوديوم والبوتاسيوم التي تنظم ضغط الخلية وتخلصها من السموم والفضلات الحمضية الناتجة عن المرض. يعني فكرته بركز إليك على التمر وقصب، بقول لك لا عادي اشرب قصب سكر، كل تمر، كل فاكهة. وأصلا لما إحنا بنحكي عن التمر والعسل، هي من أكثر الأغذية اللي غنية بالفيتامينات والمعادن. يعني التمر مفيد جدا، يعني البيت تمر اللي في بيته تمر مستحيل يجوع. وأيضا خلاص نظام الطيبات، يعني بدنا نحكي نظام الطيبات فكرته إنه هو بيعالج وبتخلص من مسببات المرض. يعني فكرته انه في أطعمة هي مسببة للمرض، هي اللي بسببها بحدوث المرض، مش المرض بيجي. اكيد هسه طبعا بحالات كثير ممكن المرض بيجي من تدخل خارجي او من عامل خارجي، لكن في نظام طيبات بقول لك انه المرض احيانا قد ياتي من مدخلاتنا الخاطئة لأجسادنا، بعض من الأطعمة المعينة. ايضا في نقطة بدي احكي عنها، هي الصيام اللي ذكر النظام الطيبات، الصيام اثنين وخميس. يعني هذا الرابط العجيب اللي أحدث ضجة عند الناس، أنه دمج بين الدين وبين النظام الغذائي. بيحكي لك أنه اثنين وخميس وثلاثة عشر واربعتاش وخمستاش من الشهر العربي، يعني بقول لك أنه صوم زي صيام النوافل إحنا منصوبه. هذا الإشي أنا اتبعته بصراحة، الصيام متقطع جدا مفيد على جسم الإنسان. وإذا بدنا نحكي عن موضوع مهم، المفاهيم الخاطئة نظام طيبات. لأنه اليوم إحنا بالسوشيال ميديا المشكلة إنه كل واحد صار بده يطلع يركب ترند. يعني برجع وبقول إن هاي المشكلة إحنا بنعاني منها، إنه كل واحد بيشوف في حدث معين أو قضية بتهم الناس أو قضية رأي عام، بلش صناع المحتوى بده يركب ترند، بده يطلع يحكي بشكل خاطئ. إحنا بدنا نحكي عن بعض المفاهيم المغلطة للأسف في نظام الطيبات.
كتبة أكل ربع كيلو سكر يوميا.

حقيقيا، هاي مش حقيقية، أنا طلعت عليها الدكتور ما حكاش هيك، ما حكاش أنك كل ربع كيلو سكر يوميا، قال لك يعني كل نسبة بسيطة، يعني لو أكلت لك ملعقة نوتيلا بالأسبوع ولا ملعقتين ما حيأثر عليك. بعدين ذكر حقيقة طبية يعني إن موجودة في كل مراجع، الجسم يحتاج من 200 إلى 220 جرام جلوكيز يوميا، والمخ وحده يستهلك الثلثين. يعني الكبد كمان أيضا الكبد يقوم بتصنيع جزء من هذا الجلوكوز. واللي حكى الدكتور أنه تكمل احتياجك من السكريات البسيطة كالتمر والعسل بدلا من إرهاق الجسد في هضم الألياف المعقدة اللي تحويلها للطاقة. لأن إحنا مرات يعني أنت لما في ناس بتبع برنامج غذائي بسموه حمية البروتين والخضروات، طبعا هذا برنامج غذائي أنا أيضا اتبعت البرنامج هذا يعني قبل ما أطلع هاي الحلقة عشان أنا أعرف، أنا جربت حالي فوق الخمس برامج غذائية قبل ما أطلع هاي الحلقة عشان أنا أعرف شو أحكي. يعني حمية البروتين والخضروات، أنت جسمك قاعد بيحول البروتين لطاقة، عملية تحويل البروتين إلى طاقة مهلك جدا للجسم. ففكرة نظام الطيبات أنا هاي النقطة أتفق معها، أنه أنت مرات لما تأكل سكر طبيعي يوفر عليك بدل ما تحول البروتين لطاقة، خلص أنت هاي طاقة جاهزة، سكريات طاقة جاهزة لجسمك، ما في داعي أنت تحول البروتين لطاقة واستهلك عملية طويلة في جسمك وهذا إشي يأثر عليك ويتعب جسمك كثير. أيضا بدنا نحكي عن موضوع اقتطاع الكلام، هذا بنعاني كثير منه بالسوشيال ميديا يعني، وهذا إشي صار في نظام الطيبات، بتلاقي الشخص بطلع بيحكي عن موضوع معين بيجوا بقصوا كلمتين من كلامه بدبلجوهم بيحكوا وي والله حكى فلان والله حكى كذا. صارت كثير مع الشيوخ دين، يعني علماء بالدين حكوا مثلا موضوع معين بتلاقي بيجوا بقصوا الإشي الملفت للنظر وبنزلوا. طب إحنا ليش أصبحنا اليوم بنعاني من إنه إحنا قاعدين بدنا نصنع محتوى تافه وبدنا نطلع ظهور الناس وبدنا نسوي إشي لا إله قيمة ولا يا عمي؟ أنت اليوم ما تطلع على السوشيال ميديا أنت قاعد بتسر رسالة للناس، بتوصل رسالة، بتوصل عبرة للناس، فيا بتطلع بتحكي كلام زي الناس إشي محضر إله مبني من علم مبني من دراسات، يا لا تطلع على السوشيال ميديا. هذا مواخذة، مش كل واحد يعني لازم يطلع على السوشيال ميديا اليوم. يعني حكوا عن موضوع الدخان، الدكتور هو ما قال لك انه دخن، ما قال لك الدخان صحيح، لا بالعكس الدكتور هو ضد الدخان، بس قال لك انا شخصيا انا بدخن، بس انت حر بقرارك اذا حاب تدخن او لا. ولما قال عن النوتيلا والحلويات قال لك اذا متناولها مره باسبوع مرتين بالشهر يعني مش راح ياثر عليك، مش عدم واخذ انت مش متعاطي ماده معينه اللي تاثر عليك او انك ماخذ جرعات كبيره. ايضا زي ما حكينا الصيام والالتهام الذاتي، هجموا عليه كثير عشان موضوع الصيام والتهام الذاتي، مع انه احنا من سنين نسمع في اشي اسمه صيام متقطع، لانه هسا اللي بده يتخلص من الدهون الزائدة والدهون الحشوية بجسمه والدهون الصعبة بده يتبع اشي اسمه صيام متقطع. في عام 2016 نال العالم الياباني يونشيريو أوسومي جائزة نوبل لاكتشافه آلية التهام الذاتي. يعني في عالم صيني اخذ جائزة نوبل في عن الصيام المتقطع اللي هو فلسفة التهام الذاتي. يعني دكتور مش جايب العدم مؤاخذة الكلام من دار أهله، دكتور جايبه بناء على تجارب سنين على أبحاث علمية، وفي ناس من قبله. يعني إحنا بنحكي عن شخص أخذ جائزة نوبل في اكتشافه لآلية التهام الذاتي. والآلية التهام الذاتي المقصود فيها أنه تعني الجسد يعالج نفسه ويأكل خلاياه المريضة عند الجوع. يعني أنت لما تقعد وقت طويل جعان وقت طويل ما تتناول الطعام بيبدأ جسمك يأكل في حاله يتخلص من الأشياء السلبية، وهذا الإشي اللي بنحسه بعد رمضان، بعد شهر رمضان جسمنا بتنظف من السموم من المواد السيئة اللي فيه. لهيك دائما بيحكوا مدربين بالجمات بيقول لك بعد رمضان ضخم، أنت بتنشف رمضان بعد رمضان بتضخم جسمك منفش بسرعة. شو السبب؟ إنه جسمك تخلص من السموم، جسمك جاهز إنه يبني عضل. ففكرة الدكتور ضياء العوضي من الصيام متقطع يعني فكرة أكدتها أبحاث من سنين، وقبلي كثير علماء حكوا في هذا الموضوع. أيضا بدنا نحكي عن الخضار والبقوليات والدجاج، يعني بيهاجموا على موضوع الخضار والبقوليات والدجاج. يعني أنا بعرف قصة حدا يعني صديق وإلي، والده كان عامل حمية غذائية زي ما حكينا بس بأكل سلطات وخضروات، بعد أسبوعين بالضبط من الحمية دخل المستشفى مش قادر،
ألم في المعدة، نفخة في المعدة، وأعطوه إبرة حتى ها أموره صارت أحسن. إذا بدنا نحكي نقطة أساسية، اعرف شو طبيعة جسمك عشان تعرف شو اللي تدخله على جسمك. احنا بنحكي في نظام مناسب لإلك، في نظام غير مناسب لإلك. يعني ما بزبط انت من عقلك تروح تتبع نظام ممكن يأثر عليك. انا اتبعت 4-5-6 برامج غذائية حتى وصلت لنظام غذائي مناسب لجسمي، والحمد لله انا هسه ماشي على نظام غذائي مرتاح جدا عليه. فانا اللي بنصحه للناس اليوم وبحكي للناس انه انت اعرف شو جسمك، شو طبيعة جسمك، شو عندك امراض، شو انت كنت تعاني من زمان، وبناء على هذا الحكي وجرب، بناء على هذا الحكي اتبع برنامج غذائي. وايضا يعني ينصح انه ترجع لمختص في هذا الاشي، او انه مدرب او كابتن في نادي اللي انت تدرب فيه. ايضا لما نحكي عن نظام الدجاج، بقول لك البيض والدجاج يعني زي ما حكينا، البيض والدجاج فيه، بقول لك يعني في ناس اكل بعد ما كان بعد فترة طويلة له سنين بوكل بيض ودجاج كان يعاني من ألام، من صداع، من ألام بالمعدة، بعد ما تبع نظام الطيبات بقول لك أنا يا عمي استفدت، أنا بطلت أشعر في أي لا مرض ولا تعب ولا شيء. يعني صار عندي القرحة خفت، الصداع خف، يعني أموري خفت بكثير. بدنا نطلع فاصل قصير ونرجع لكم جديد.

طبعا رجعناكم مع حلقتنا اليوم صحة الجهاز الهضمي والنظام الطيبات. أيضا بدنا نحكي عن الحالة النفسية وعلاقتها، نرجع نكرر يعني نشد على موضوع الحالة النفسية وعلاقتها بالجهاز الهضمي. احنا بنحكي التوتر اليوم بيظهر على المعدة، الإرهاق يظهر في الأمعاء، وسوء الحياة بتظهر في الهضم. يعني بدنا نحكي اليوم انه شو طبيعة نظامك الغذائي، شو انت بتفوت على جسمك، هذا اشي بيأثر عليك. لهيك دكتور ضياء العوضي فكرة نظامه الغذائي الأحدث الضجي كانت أساس نظام أو فلسفة نظامه الغذائي، أنه أنت بتريح جسدك وتريح نفسيتك وتريح تفكيرك. حتى إذا بدنا نحكي عن موضوع مهم جدا وبدي أرجع أكرر عليه، اللي هو موضوع أنه بعض أطعمة وبعض أكل إحنا بنتناول للأسف اليوم قد يسبب لنا أمراض. يعني احنا بنحكي انه انت لما تفوت على جسمك اكل مدخلات لازم تعرف شو بتفوت على جسمك. ايضا في دكتور حكى عن موضوع الدهون الحيوانية، بنزين الهرمونات، السمنة والزبدة والقشطة، وليست مجرد طاقة بل هي مادة خامنة لتصنيع الهرمونات وتغليف الاعصاب. يعني لما حكى عن الدهون، هسا كل برامج غذائية بتعرف انه بتحكي انه الانسان بده ينحف او بده يمارس رياضة لازم يبعد عن الدهون. برنامج نظام الطيبات بحكي لك لا، إن الدهون هي طاقة لجسمك، هي بتساعد على ترميم الخلايا. إذا النظام فيه كثير أشياء مثيرة للجدل. إحنا اليوم خلاصة الموضوع اللي بدنا نحكيه إنه أنت لازم تعرف شو الإشي المناسب لإلك، شو النظام الغذائي المناسب لإلك. لأنه إحنا اليوم في عالم السوشيال ميديا وفي عالم التغذية أصبحنا مخبطين بين هيك وبين هيك، يعني كل حدا بحكي لك إشي. أنا بقوله أنه قبل ما تطلع تحكي، قبل ما تتبع برنامج، قبل ما تتبع أي نظام، اقرأ افهم اطلع. حتى نظام الطيبات سواء اللي بده يتبعه أو هو ضده، اقرأ عنه افهم شو هو. لأنه أنا بصراحة كشخص أنا لا معه ولا ضده، أنا شخص محايد مع نظام الطيبات. وإلى هنا وصلنا إلى حلقتنا اليوم، إلى نهاية حلقتنا اليوم، واستنونا في حلقات أخرى مع برنامجنا خلف الكواليس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مهما بعدتوا عنا رح تضلوا قريبين منا.
1: من التميز بدأنا، وبالتميز نكمل المسيرة لنروي مسيرة عقد جديد من الإلهام والعطاء، تحت رعاية صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة. تقيم جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي التكريم الملكي للاحتفاء بتربويين ومؤسساتنا التربوية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13/5/2026، لنشارك معا في تقدير تربويين وتكريمهم. للمزيد من المعلومات تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لجمعية الجائزة.
2: تستمعون إلى موقعنا الإلكتروني qra.jo.
3: اسمعونا على الأولى في الشمال يرموك اف ام 105.7.
4: لم نقدر احنا نقرضهم ولا نقطع نسلهم للكلاب هاي الضالة او الكلاب البلدية، لازم كلها تطعم.
5: بتقبل العزاء بمتوفاهم عند المقبرة رحمه الله.
6: ثلاث اطفال اخوان غرقوا بنفس اللحظة في قناة الملك عبدالله بدير علا.
7: موضوعات اجتماعية واقتصادية وثقافية وتربوية.
8: لا تصور يا سيدي، والله أنا شايفها بزيادة.
9: لم يعد لثقافة العيب وجود.
7: تلامس حياة الناس اليومية من خلال حوار موضوعي وتحليل متوازن. يشارك فيه مختصون وأصحاب رأي. عين على المجتمع. برنامج إذاعي يبث عبر أثير يرموك أف أم كل أحد الساعة 3:00 عصرا مع زينة عكس حداد. الحلول والمبادرات الإيجابية التي تسهم في معالجة التحديات وتساهم في بناء مجتمع أكثر وعيا وتعاونا. يرموك أف أم، هواكم بكل مكان.
10: بين الحقيقة والوهم وبين الإيمان والخوف، حين نتحدث عن السحر والشعوذة قد يظن البعض أننا نتحدث عن قصص من الماضي أو خرافات عابرة، لكن الواقع يقال غير ذلك، يقول غير ذلك تماما. فالخبر الذي تصدر العناوين مؤخرا عن إحباط دائرة الجمارك الأردنية لإدخال كميات من أعمال الشعوذة عبر الطرود البريدية مخبأة بذكاء داخل ملابس وألعاب أطفال، يضعنا أمام تساؤل مخيف. إلى أي حد وصل الهوس بالبعض ليطلب الأذى من خلف الحدود؟ وكيف تحولت الطرود التي ننتظرها بشوق إلى قنابل موقوتة تهدد سلام بيوتنا؟ واليوم في عين على المجتمع نفتح ملف السحر والشعوذة ليس من باب التخويف، بل من باب كشف الأقنعة. لماذا يطرق الإنسان باب الدجالين؟ وما الفرق بين الرقية الشرعية الحقيقية وبين تجارة الوهم التي تحاربها أجهزة الدولة؟ ولكن ابقوا معنا بعد الفاصل.

0: ورجعنا لكم أعزائي المستمعين لنرحب بضيف حلقتي لليوم الأستاذ معتز الخصاونة، المختص في علوم الرقية الشرعية ومعالجة الأمراض الروحية والنفسية. أهلا فيك أستاذ، نورتنا بوجودك معنا في ذات اليرموك. يا هلا فيك أستاذ. خلينا نحكي، إحنا دائما بنسمع عن كلمة سحر بتروج في مجالسنا أحيانا كشماعة للفشل أيضا، وأحيانا كخوف بسكن قلوب الأشخاص. حابين توضح للمستمعين إيش هو مفهوم السحر بشكل عام؟
1: بداية أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بدي أشكرك أولا على هاي الاستضافة الرائعة، وشكر أيضا لجميع القائمين على هذا البرنامج الطيب وكل العاملين في هذه القناة الموقرة، كل الاحترام لكم جميعا. ستي، الآن السحر له عدة مفاهيم أو عدة تعاريف كاصطلاح، هذا يختلف عند بعض الكاتبين أو خلينا نقول الباحثين في هذا المجال، لكن بمضمون واحد بمعنى واحد، لكن أنا خليني أقول أني أخذته يعني ملخص وعملت تعريف خاص تفردت فيه لنفسي، وأيضا هو عام، فنقدر نقول أنه هو اتفاق وعهد وعقد مبرم ما بين الساحر والشيطان، ويكون هذا العهد بخلوة تحتوي على عقد ورقى شركية، شركية وليس شرعية عشان الجمهور المستمع والمشاهد، والرقى الشركية والتمائم والعزائم من أجل تحقيق خدمات ومنافع للساحر وتنفيذ طقوس شركية وكفرية تقربا للشياطين. يعني الساحر يطلب من الشيطان افعل لي كذا مقابل أن تفعل لي كذا يا ساحر.
0: طب هلا وضح لنا شو المقصود بالشركية؟
1: الشركية هلا ما بنقدر احنا نقول على الهواء ايش معنى شركية. في رقية الشرعية من قول الله سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، اي مما جاء من كتاب الله سبحانه وتعالى من القرآن، فاقرأوا ما تيسر منه. وفيه الرقية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوراد الصباح والمساء: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، وما شابه. لكن الرقى الشركية هي التي تكون تمائم، همهمات، تمتمات، كلام غير مفهوم غير واضح للشخص المرقي. أنا الآن لما بدي أرقي شخص خلينا نقول أو أقرأ رقية شرعية تكون واضحة بكتاب الله مسموعة للشخص اللي أنا قاعد برقيه بلسان عربي مبين واضح، مش إني أقرأ همهمات وتمتمات وكلام غير مفهوم، اللي هي الدعوات كلام غير مفهوم. هذا اللي بنقدر نقوله بالرقية الشركية، ما بنقدر نقرأ دعوات أو نحكي شو معناها الرقية الشركية.
0: نعم. هلا أستاذ، هي عالم السحر هو مليء بالمسميات اللي بتبث الرعب، إيش هي أنواع وأشكاله لهذا السحر؟
1: أولا ستي، السحر الشهير هو الذي جاء في القرآن الكريم ما ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة في آية السحر بقوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، إلى نهاية الآيات. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. النوع الأول هو والأشهر سحر التفريق بين الرجل وزوجته. النوع الثاني من أنواع السحر كما جاء في القرآن: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وهذا ذكر أيضا إلينا في الصحيحين في بخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر به، حيث أنه كان يخيل له أنه يفعل الشيء وما يفعله، اللي هو سحر التخيل. الأمر الثالث أيضا السحر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: التمائم والتولة شرك. هون أنا على كلمة التولة، التولة اللي هو الجلب أو ما يسمى جلب الحبيب، أو بمعنى آخر زي اللي بتقولي رد المطلقة أو سلب الإرادة أو بسموه التهيج، عدة مصطلحات، لكن هو سحر التولة هو الجلب والمحبة ما بين شخص وآخر. عندنا أيضا في إشي اسمه التوكيل بالسحر أو الهدف والغاية، يعني ما هو المراد من هذا السحر؟ خلينا نقول فرضا هذه الورقة اللي بده ينعمل عليها السحر، رموز، طلاسم، أرقام، أحرف، في نهاية السحر يكتب الساحر: توكلوا يا خدام هذه الأسماء العظيمة مثلا بتفريق فلان ابن فلانة، بجلب ومحبة فلان ابن فلانة، أو بمرض وهلاك فلان ابن فلانة. ففي إشي اسمه التوكيل، هذول اللي ذكرناهم من تفريق وتخيل وسحر جلب، هذول ما ذكر إلينا في القرآن والسنة.
0: نعم.
1: لكن في أشياء ما ذكرها الساحر بنفسه، شو بده، شو الهدف، انت شو بدك تعمله.
0: ففي مقصد سحر الموضوع،
1: يعين عليك، في سحر المرض، في سحر التعطيل، في سحر الربط عن الزواج أو الربط عن الزوجة، في سحر سمي اللي بدك إياه، يعني عدة مسميات.
0: هلا أستاذ، السحر التفريق والسحر التخييل
1: والجلب،
0: هلا هذا الأول أصعب سحر هو التفريق،
1: هو
0: يعتبر الأول
1: لا يعني الأشهر ما ذكروا القرآن إحنا بنقول.
0: نعم.
1: أما قضية الضرر هاي بيد الله سبحانه وتعالى.
0: صحيح. هل أكيد في فرق أستاذ بالسحر اللي بيرش على العتبات أو ما يعلق في الهواء وعلى الأشجار؟ هل فما الفرق بين السحر المرشوش أو المأكول أيضا أو المعلق من حيث التأثير وآليته؟
1: هلا ستي السحر أول إشي لو بدنا نيجي لعوارضه ذكروا بعض الباحثين أو المختصين في أمور العلاج أو حتى بعض الدعاء والمشايخ أنه في أعراض عامة لهذا السحر.
0: نعم.
1: إحنا نتحدث عن من حيث التأثير كما ذكرتي. قالوا يعاني من صداع شديد دائم مستمر طبعا دون الأسباب الطبية أو المبررات الواضحة. 2 آلام حادة أسفل فقرات الظهر بعيدا عن الأمراض الطبية، ما في شد عضل، ما في ديسكات. طبعا هنا طرقنا قبل شوية قبل بداية الحلقة حكينا عن موضوع الصداع، احنا حكينا صداع طبعا بشكل سريع بيجي مرات بعض للمعالجين انه والله عندي صداع دائم متكرر مسحور. لا، القضية مش هيك. انا دائما بقول للإخوة المشاهدين والمستمعين ولكل شخص بسمعني انه اسباب الصداع، 1 عندي من ناحية عضوية، مثلا انا ممكن عندي ارتفاع بضغط الدم، مشكلتك ضغط، قيس لأسبوع، راجع طبيب. 2 ممكن تكون مشكلتك ارتفاع بالهيموجلوبين، لما تعمل فحص السي بي سي في شيء اسمه الهيموجلوبين، قوة الدم، تحديدا المدخنين، الدخان فيه نيكوتين، النيكوتين بيرفع الدم بجسم الانسان، لما بيكون 17 18 في حالات 18 ونص و19 بوصل قوة الدم بتسبب صداع. ديسك الفقرات العنقية، اعصاب بتضغط قد تسبب صداع، موضوعك مش سحر. من ناحية نفسية ست زينة، الأرق، الإرهاق، السهر، قلة النوم، كثرة التفكير أو الإفراط في التفكير، هذا بيعمل برضو أنه عندي صداع. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية قلنا آلام حادة بالظهر دون أسباب أو مبررات طبية. الأمر الثالث ذكروا أنه يكثر بعض الكدمات أو الضربات في الجسم بدون مبررات، لا نقص فيتامينات ولا شيء زي الكدمات أو البقع الزرقاء الداكنة،
0: دون ما يضرب الشخص نفسه،
1: ما في ضربات، ما في، أو حتى فيها أسباب برضو ضغوطات نفسية، في حالات مرات بتكون ناتجة عن نقص الفيتامينات أو تفجير الشعيرات الدموية أو بسموها التجلطات الخارجية، بصرفوها أحيانا بعض الأطباء اللي هي زي بيبي أسبرين. الأمر الرابع كثرة الأحلام والكوابيس، قالوا التي يشعر ويعاني من التي تراود المصاب بشكل دائم ومستمر. بحسب برضو بنرجع هون نقول السحر، ايش سحر تفريق، بل شوف مثلا خلافات، مشاكل بينه وبين زوجته. نعم. امور تتعلق ما بين الزوج وزوجته، حتى بالمنام انك تشوف زوجتك بصوره منفره قبيحه او العكس، في مشاكل، في خلافات بيناتكم بحسب توكيل الساحر مثلا. يعني سحر المرض بظل تشوف حالك مريض، بظل تشوف كذا زي هيك. فالاحلام والكوابيس. الامر الرابع حب الجلوس بعزله انطوائيه وحده، كثير الغضب، كثير الانفعال، سلوكه بتغير، بطرأ عليه تغير واضح بعيدا عن الأمراض والاضطرابات النفسية المعروفة لدى الأطباء كالاكتئاب والذهان والفصام الوجداني أو فصام الشخصية وما شابه. والأمر الأخير قال لك النفور من العبادات، في حالات إذا قرأ عليه أو أنت سمعتي أو البعض سمع، بقول لك إذا قرأت القرآن رجب إيدي بجري، تثاوب، بصير ينزل مني دموع، بصدع، عدم سيطرة على الجسم، في حالات بدخل بحالة بكاء لا إرادي، فلا يستطيع أنه مثلا يلقي نفسه، في إشي ملحوظ أثناء العبادة، تثاقل، كسل، عجز، أو لا يستطيع. فهي أبرز العوارض. الآن لو انتقلنا، وإجابته شوي طويلة، المرشوش قالوا تتمركز أعراضه في القدم، وهو الذي يرش على عتبات البيوت والمنازل والمحل التجارية، المرشوش الذي يكون عن طريق النش الرش، ويعني أبعد الله السامعين جميعا عن هذا الكلام، الذي يكون على نجاسات كالدم والبول وما شابه. المعلق قالوا هو الذي يعلق على الأشجار في أماكن مرتفعة أو في أي مكان مرتفع. المأكول والمشروب الذي يكون عن طريق الطعام والشراب، برضو حتى قد يكون على نجاسات أو على أشياء أخرى معزم عليها. قبل شوي سألتيني شو معنى العزائم أو الرقية الشركية، ما استطعنا أن نقول. نعم. فهو عزم معين، توكيل للشياطين،
0: كلمات بتكون بين الساحر
1: والشياطين، يعني عليك كلمات من الساحر على هذا السحر، يشرب لفلان، يطعم لفلان، فهو اللي بيكون عن طريق الطعام والشراب. وذكر هون أعراضه بتكون بالمعدة مثل كل الانتفاخات، التقلصات، المغص بدون أسباب بنرجع نقول طبية أو يعني مش واضحة للطبيب. في حالات بيقول احنا عملنا تنظير، احنا عملنا فحص الجرثومة الحلزونية، ما بين عندي باخذ مثلا كثير من الأدوية دون ذكر اسمها، انه ناتج عن قولون قرحة، قولون عصبي، قولون هضمي، جرثومة حلزونية، ارتداد مريئي، التهاب معدة، أمعاء، هاي أعراضه شبيهة. فما يوضح يا
0: دكتور، هلا في حين انه اكتشف الشخص اول الاعراض هاي كلياتها سليم طبيا، هون انت في حينها بتتاكد انه الشخص مسحور،
1: لا مش هيك بتكون، لأنه حتى لو طبيا كل نورمال التحاليل ست الكريمة لو بلش بتحليل الدم في إشي للنهاية البي بي سي اللي هي الخزعة، حتى لو بدك توصل لوجود كانسر بتبلش معك من التحليل الروتيني الله يكرمك البول إلى تحليل الدم العادي سي بي سي حتى توصل أنت تأخذ خزعة. في حالات بقول لي أنا عملت كل الفحوصات كل التحاليل كل الإجراءات الطبية مثلا ما عندي سبب أو مبرر واضح يمنع الحمل، فبكل بساطة هون قد يكون سحر أرحام وقد يكون شاءت إرادة رب العالمين أن يكون هذا الإنسان عقيم لقول الله ويجعل من يشاء عقيمة، شاءت إرادة ربنا أنت مش مسحور. فكيف بدك تتأكد؟ الأصل أنه يتم دراسة حالته، نسأله عن أعراض علامات شو اللي موجود عندك زي ما ذكرنا في بعض أعراض تكون أعراض بالحياة اليومية، والمختبر ما يؤكد ويكشف أنه فيه سحر فعلي حقيقي اللي هو بتم رقيته بطريقة مباشرة فبتظهر عوارض جسدية من خلالها يعني.
0: نعم. هلا أستاذ اللي احنا بنشوفه وبنسمع عن أدوات مثلا غريبة زي طلاسم وأيضا مواد يستخدموها المشعوذين للعمل السحر، إيش هي الأدوات المستخدمة بصناعة السحر وكيف يتم عمله؟
1: هلا في إشي اسمه المداد، يعني ذكر إلي بعض السحرة المداد اللي هو الحبر الذي يكتب به، قال نستخدم نوعين في إشمي بمعتقد الساحر انه هذا عمل خير وهذا عمل شر. خلينا نوضح للناس بمعتقده ووجهة نظره ووجهة نظر الاخرين الناس اللي بيعتقدوا انه السحر بضر وبينفع. اولا قال في عنا المداد الروحاني الذي يكون هذا يعني باعتراف السحرة، وانا يعني لما تعمقت بس بالموضوع من باب العلم والمعرفة بالشيء سألنا في شيء قال الزعفران المسك الصبغة الحمراء هذا يكتب بالقلم الأحمر لعمل الخير زي رد مطلقة جلب حبيب عمل خير إخوان متهاوشين أهالي متهاوشين نرجعهم، فقال بنستخدم المداد الروحاني باللون الأحمر بالريحة الطيبة اللي هو المسك مع إيش الصبغة الحمراء. طيب والآن الشر عمل الشر قال نستخدم اللون الأسود منقوع البصل مع صبغة سوداء منقوع البصل ذو رائحة خبيثة. العمل الطيب يكون بريحة بخور، قال بنطلق بخور
0: نعم.
1: طيب ذو رائحة طيبة لعمل الخير طبعا هو تفعيل شياطين السحر ست الكريمة، ما في إشي هذا خير أو إنه شر. الله سبحانه وتعالى لما ذكر بآية السحر في نهايتها قال ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، فالسحر شر مطلق على الإطلاق ما في نفع
0: يعني بكل أشكاله
1: يعني حتى يعني أقول الآن رحنا عملنا لواحد جلب ومحبة بدي يموت بدباديبي جبناه، طب إذا قرأ عليه آخرية السحر إيش؟ إنه ينفك أو يبطل أو يقرأ عليه ويتعالج رجعت مشاعره الطبيعية. أنا بقول الشخص بضحك على حاله يعني بهاي الحالة. فأولا هو المداد نوع الحبر، اثنين الأثر حينما يريد الساحر أن يصنع سحر لشخص معين أو يقوم سواء بعمل خير أو شر يطلب من أثره. الأثر تشمل اللباس الداخلي المتعرق وغير المغسول، تشمل الأظافر، تشمل الشعر، هاي ممكن فاينة. الآن أنا مسكت الكاسة هاي قد تكون أثري، كيف الآن أنا ماسكها بإيدي صار عليها أثري. يعني قصت علي أحد الأخوات قالت أنا كنت بصالة أفراح ماسكة فاينة ورجعنا موضوع طويل جدا فكان الأثر على فاينة كوافيرة صالون نسائي الشعر الأظافر
0: حتى الشعر
1: طبعا أثر من أثر الشخص المسؤول. أقلها وأدناها الصورة، عشان هيك دائما بنقول للناس خفف صور على الواتس على الإنستغرام على مواقع التواصل على الفيس بغض النظر إنه خفف الصور، فلا بد من إنه يأخذ من أثرك وأدناها الصورة. الآن على شو بزبط السحر؟ بزبط على كل شيء. هاي عندنا كاسة مي ممكن يكون عليها يقرأ قطرات من النجاسة، أكرم الله السامعين والمشاهدين، قطرات نجاسة ينحط فيها ما راح تبين معك بعصير لون أصفر فرضا أو لون أحمر. أنا قادر الدم لونه أحمر صح والعصير قد تكون لون أحمر فأنا شربته بزبط على التراب ما قدرت بدي أخذ أثر، ممكن من حوش بيت ننط من وراء السور أخذ من تراب هذا يكون أثر إله. إذا ما قدرت هذا إحنا بنحكي نجيب لباس نجيب شعر نجيب أظافر نجيب أثر الشخص، قال لك أدناه وآخر شيء على اسمه واسم أمه فعلى عظام الحيوانات بزبط على الفرو أي شيء بخطر ببالك ممكن الآن تعطيني مسمى أقول لك كيف بيستخدمه. فأشكال السحر كثيرة، فلهيك دائما أنا هاي النقطة مهمة وشكرا لك على هذا السؤال إنه احذر تحديدا عند النساء هذا ما بصير بعالم الرجال. أعطيتها شال تلبسه أعطيتها فستاني أعطيتها فالأصل الحذر بهاي الأمور لأنه قد يستخدم ضدك وعكسك.
0: هلا في حين مثلا أنا بدي أشوف العظام عظام الحيوانات وأيضا حتى جلودهم كيف بيعملوا على السحر للشخص؟
1: هسا ستي هذا بطلبه الشيطان نفسه من الساحر. احنا كنا في عهد وعقد مبرم ما بين الساحر والشيطان.
0: نعم.
1: طبعا هي خلوة. ليش سمي السحر بهذا؟ لأنه يعمل في وقت السحر، والسحر قال العلماء قبيل صلاة الفجر بساعة أو ساعتين، ففي أواخر الليل بنعمل السحر. خلوة، عتمة، شموع، بخور برائحة معينة. الآن أنا بدي أعمل تفريق لفلان وفلانة، بدي أعمل سحر مرض لفلان وفلانة أو جلب أو كذا. فالساحر حينما يسخر هذا الجن أو الشيطان، لأنه السحر الجن في منهم مسلم، أما الشياطين الذين كفروا ذكرهم الله، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، بس تصحيحا، والجن في منه المسلم، وقالوا منا الصالحون ومنا دون ذلك، في جن مسلم ويهودي مجوسي عدي. نعم. يعني ديانات متعددة.
0: هلا دكتور أستاذ عفوا، هلا مفعول هذا السحر وتأثيره على الشخص كيف يكون؟
1: الله سبحانه وتعالى يقول واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، الآية اللي أسلفناها.
0: نعم.
1: في نهايتها يقول وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. الأصل في السحر أنه يضر إلا إذا كتب الله وأراد الله ليضر بهذا العمل. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وهو غلام، يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. الآن هون الشاهد، واعلم أن الأمة كلها برجالها ونسائها وصغارها وكبارها وعلمائها وجهالها اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء، لن ينفعوك بشيء إلا قد يكون كتب الله عليك، وباب الضر كذلك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا قد يكون كتب الله عليك. فإذا كتب الله لي ضر، قال العلماء هو من باب الابتلاء حتى يرى الله مدى صبر هذا الإنسان على البلاء، وإذا ما كتب ضر خير وبركة. زي المرض، في إنسان يعني نضرب مثلا جائحة كورونا لما صارت، في ناس الله أعطاها عمر، في ناس تحت التراب من توفاهم الله.
0: هلا استاذ، هلا في اي علامات واضحه بتدل على انه الشخص هذا عامل له يعني عمل سحر له؟
1: العلامات اللي ذكرها حكينا بعض الكتاب والباحثين في هذا المجال او العلماء والدعاة تحديدا والمشايخ واللي بهذا المجال، انه قلنا يكثر منه الصداع، الام الظهر، الاعراض الجسديه اللي قبل شوي يمكن. نعم. انا سبقت بالاجابه، بس اللي هي الصداع، الام الظهر،
0: هاي الاساسيات،
1: هاي الاساسيات. لكن مثلا كسحر عام، يعني واحد عنده خلينا نقول سحر اندفن له، اعراضه مش بتكون زي اللي اكل واكل، الاكل اوجاع مثلا يتمركز في البطن، مش زي اللي الرش بالاجر، مش زي مثلا سحر عام مثلا تفريق، لكن هنا الماده المستخدمه النجاسه قد تضر اذا انا اكلت او شربت من هاي الماده.
0: نعم. هلو لكن في استاذ عفوا ان مقاطعه، في سحر مثلا بدفنوه بالمقابر، هذا الشخص كيف بده يعرف عنه؟
1: كيف بده يعرف عنه؟ هسه ستي في حالات منهم من اتاهم رؤى، وفي قصه سحر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الحالات قال انه برؤى، يعني عرف مكان سحره، كان في بئر وعن طريق ايش منام عرف رؤى. في حالات فعلا قال لي انا رأيت رؤيا، طبعا هناك فرق ما بين الرؤيا والحلم توضيحا قول النبي صلى الله عليه وسلم، الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، مصدر الرؤى هي من رب العالمين، حتى ربنا يكشف لك عن علاجك او سحرك. في حالات قال لي انا رأيت رؤيا انه بيجي علي شخص مثلا بلباس معين، بهيئة معينة، بشكل معين، يا فلان انت سبب مرضك سحر، سحرك موجود بالمكان الفلاني. قال لي والله حفرت، يعني كان تفسير او الرؤى اني اقول له مثلا جرب دور، يروح يقول لي وجدته. هسه هذا واحد. وفي حالات ما ذكروا ابن تيمية وابن القيم في كتبهم أن الجن ينطق على اللسان، هي ثبت في المشاهدة. طبعا في عنا آية الذين يأكلون الربا، شبه الله سبحانه وتعالى الذي يأكل الربا لا يقوم من قبره يوم القيامة إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، في حالة الصرع والإغماء والتخبط ينطق الشخص أثناء جلسة الرقية على لسانه، ممكن نعرف وين مكان العمل.
0: نعم.
1: أو إذا ما عرف وين مكانه يعالج برضو، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، يعالج بالقرآن، ليس شرطا أني أعرف مكان سحري، لأنه في حالات يعني خارج الأردن أقول لك لو دخل اعتبرنا الآن في قبر، لا الدولة لا تسمح بانتهاك حرمة الميت، ولا أهل الميت رح يقول لك اكسر القبر على ميتي وطلع قبر، فلا يعالج بالقرآن.
0: نعم دكتور أستاذ، حلقتنا مستمرة، خلينا نطلع فاصل ونرجع لكم أعزائي المستمعين.

0: ورجعنا لكم أعزائنا المستمعين لنرجع نرحب بضيف حلقة اليوم الأستاذ معتز الخصاوني. أهلا وسهلا فيك أستاذ.
1: أهلا وسهلا.
0: قبل الفاصل تحدثنا عن أنواع السحر وأوضحت الفرق بينهم من حيث التأثير المرشوش والأنواعه من حيث التأثير وآلية عمله وأيضا تأثير السحر ومفعوله على الشخص نفسه. ولكن هلا خلينا ننتقل مين هي الفئات الأكثر عرضة لطرق أبواب المشعوذين.
1: بكل بساطة ستي أصحاب الحاجات وكل من له حاجة. مثال ذلك امرأة مش ندقق على عنصر النساء نعلق هسه فمثلا هو للأمانة هذا المقبلين فتغير واضح مثلا على الزوج هددني بطلاق بده يتزوج علي في مشاكل وخلافات فبتذهب لهذا الشخص بتعتقد انه الأب الروحي فبعمله خاتم بصبعك جلب محبة صاحبة حاجة الحالة مثلا اللي بدها تتطلق واحد بتحب شخص عشان يطلبني او شخص خلينا نقول خلني اجي على الشباب شويه مثلا اني بحب فلانه اهلها رفضوا كذا بالله عليك بيجي يعني مرات بيجوا مخربطين يا شيخ بدي اعمل جلب يعني بيجي مثلا بيتصل مخربط يعني ما بين انه معالج شرعي وما بين انه شخص بيعمل ف
0: هاي من الناحيه الايجابيه
1: طيب الان كيف
0: السلبيه
1: طيب ستي بدي اتطرق لموضوع الحسد لكن هو مش عنواني.
0: نعم.
1: الله سبحانه وتعالى يقول أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. إيش معنى الآية وتفسيرها على ما آتاهم الله؟ يعني على ما أنعم الله به من النعم على الناس. والآن ستزينا النعم متعددة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الزواج قد يكون نعمة إذا فهمنا الزواج صحيح صح كم من إنسان يتمنى ذلك. السيارة نعمة، البيت نعمة، اللباس نعمة. فالإنسان القصد قد يحسد على نعمة الذرية والأبناء صحيح. عندك أولاد قد يحسد على لباسه على مال على جمال الإنسان قد يحسد نفسه لكن إحنا شو اللي بيخلي الناس يتطرق فسواد القلوب الضغينة الحسد يؤدي إلى الحقد ما هو مرض قلبي لله در الحسد ما أعدل وبدأ بصاحبه فقتله بتبلش حسد ومثل السلفات الله يرضى عنهن في مثلا البعض وارد صح واحد يجوزها مستتها مدللها اشترى لها سيارة عمار لها البيت دائما مسافر معه جايب لها ايفون 17 تمام والله هذا الحالات اللي بتصير
0: نعم.
1: بتحاول تروح للأمانة تكيد كيف تكيد انه اجت حالات باعتراف انا من سلفتي طب ليش اذتك عملت اشي لا والله يعني تيجي عنا انه انا ما بعرف عملت لها 1 2 3 خلص متضايقة منها متفاهمة هي وزوجها كذا الحقد الدفين اللي بالقلب حالة ثانية يعني أنا بقول كمان أصبح السحر وسيلة للانتقام وهي إجت من حالي والله لا أذكرها وكأنها الآن صاير يعني برن بإذني شخص أقرض شخص آخر بمبلغ من المال قال لي شهر إجى الثاني الثالث الرابع الخامس ما قام بالوفاء وهو يستطيع السداد معه بفرجها الله بعين الله توكل على الله اصبر استنى قال هو قادر ليش بيعمل معي هيك فشوفي كيف أصبح السحر وسيلة للانتقام من الذي يتردد على بيوتهم الآن فإجى هذا باعتراف إلي قال والله أنا رحت قايل له كلمة فصاير خلاف بيناتهم فحكي له أنا ما بدي المبلغ عالج حالك فيه فعمل له سحر مرض وإجى بقول لي الآن الشخص هو طريح على الفراش ومريض وأصيب بسرطان فإجى هو اعترافه إلي إني كيف أنا بدي أعالجه كيف بدي أعالج هذا الشخص
0: نفس الشخص اللي طلب
1: اللي طلب فلوسه رجع نادم يعني بعد ما مرض قال لي أنا خلص الله غناني يعني مش هالمبلغ الكبير بس أنا قال زعلت من الأسلوب فكان طريح فرشة قلت له وين قال يعني بطريقة إنك تعالجه بدون ما نجيبه بدون ما كذا بدون ما أنعرف
0: بدون
1: فشوفي كيف هاي يعني الحسد أصحاب الحاجات اللي بترددوا سواء بالخير أو بالشر إذا كان باعتقادهم يعني أنه الساحر بيضر وبينفع
0: نعم. هلا أستاذ القصص دائما بتحمل عبار وهي خير دليل بالوعي وهو السلاح الأول ولكن هلا حابين تخبرنا عن قصة واقعية مرت عليك لكن كانت تظن إنها بحالة سحر ولكن كانت بالواقع اضطراب نفسي مثلا يعني ما كان ما أثبتت إنها هي السحر
1: إنه مش مسحورة
0: نعم
1: هون انعكست طيب كثير اللي إحنا بنسميه المرض الوهمي أو قد يكون مرض واضطراب نفسي مثل الاكتئاب والذهان والوسواس القهري وفصام الشخصية والقلق والتوتر وثناء القطب وفصام عدي إنه شخص مثلا اضطراب بالنوم يكثر مثلا منه التعرق خفقان القلب بيروح بيعمل اي سي جي تخطيط القلب بيعمل تحاليل الدم اموره طيبه سليمه بيعملوا له كل الاجراءات الطبيه وروح صور لي بقول لي أنا ما بين عندي سبب طبي واضح، لكن هون كيف الحالة النفسية؟ بقول لي طيب الصداع مع الخفقان مع ضيق التنفس بصير ينزل الألم على جري، حيل ما فيه أو خلينا نقول قوة مروة مش قادر. فبنقرأ عليه طبعا بعد ما يكمل التحاليل الطبية إنه ما في

0: لا، في فرق. ما بيقول لك وساوس الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس، بس هو بعيد كل البعد، هو نوع من أنواع الهلوسة. أو في إشي مر أمامي هو بهلوس، مش حق. أنت ما رأيت الجن. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن إنه يراكم هو قبيلهم حيث لا ترونهم. إحنا بيجي عندي بيقول لي أنا بشوف الجن. قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين إذا سمعتم نباح الكلب ونهيق الحمار فاستعيذوا بالله فإنهم رأوا ما لا ترون. شافوا اللي ما بتشوفوه. كيف أنت شفته؟ الجن لا يرى يا عمي. حتى كل من يدعي أنه يرى الجن ويتحدث إليه، في الناس صار في عندها غلو ومبالغة بهذا الموضوع. فالمصحات النفسية أولى في علاجه، ما هي إلا اضطرابات نفسية، وارد وموجود. لكن أنا بحكي عن ذهان. وفي حالات في حدا بالمسني، حدا حط إيده علي، حدا هاي الهلوسة الحسية، وفي هلوسة فكرية إنه بتيجي اضطرابات نفسية. يعني زي اثنين الآن جالس أنت بجنبي قاعدين بنحكي بموضوع معين بصوت هابط، بيكون المضطرب نفسيا بتطلع لنا بيجي الذهان انه هذول بيحكوا عني، بيعيش الفكره على انه احنا بنحكي عنه
1: ممكن وبيعادينا نحكي أصلاً.
0: بيعادينا. اما بقول لك انت بتكون بموضوع اخر، لكن خلص هو بيعيش على انه انت قاعده بتحكي عنه. فحالات انه لا، بتوجهه انه على الطب النفسي، انه بتقول له هي حالتك بما انه الاطباء اقروا كله نورمال، انت سليم، ما عندك اصابه عضويه، تم بالرقي الشرعيه ودراسه حالتك، وانا اخصائي نفسي برضه بالمجال، ما عندك شيء. بنرجع وين اخر شيء؟ انه راجع طبيب نفسي بحاجه يكون له ادويه مهدئه، تشتغل على كيمياء الدماغ، بنحوله على الطب النفسي بحيث يصرف له. خلي الطبيب يشخص حالتك، هل انت علاج سلوكي معرفي ولا بده يدخل برامج وادويه معانا غير البرامج العلاجيه. فممكن زي ما تفضلت يطلع بالاخر مرض نفسي بحت.
1: نعم.
0: ذهان، وسواس، اكتئاب. نعم، سؤال جميل ترى هذا، فدقق على هذا الجانب.
1: دكتور استاذ، في حين الشخص هلا في انا امرات بسمع انه الشخص مثلا بحس اشي وراه، مثلا هو ما بيكونش مثلا حدا بالبيت، تمام، بحس انه كل ما يمشي بيطل وراه انه بيلاقي فيه يعني مثلا احساس
0: الشعور.
1: نعم
0: الشعور.
1: صحيح،
0: وليس رؤيه اشياء.
1: لا، مو رؤيه اشياء، وانما هو الشعور. هنا تعتبر يعني من الاضطرابات النفسيه او من مثلا الناحيه النفسيه اكثر.
0: والله في بعض الدعاء حينما سئل هذا لهم السؤال والمشايخ ذكروا على انه استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الجن ثلاثه اصناف، صنف لهم اجنحه يطيرون بها، وصنف حيات وكلاب، وصنف يحلون ويضعنون. هون كلمة يحلون ويضعنون اللي هم عمار المكان. زي ما انت بتعتبري حالك صاحبية هذا البيت، بتمارسي طقوس عادات أمور معينة، طبختي جليتي كنستي. ذكر بعض المشايخ انه الجن يعتقد حاله صاحب هذا البيت. بس ما خفتي لغة الجسد ديري ما فصفرنا في البنت انه بيعتقد هذا الجن صاحب هذا المسكن، وتحديدا ذكروا اللي بيكون بيوته. ليش لا تجعلوا بيوتكم كالمقابر؟ اقرأ القرآن فيها، صلي مثلا، اعمل. فقد يكون اللي عنده ناتج عن عمار مكان فعلا، انه قد يكون أذية من جن ومن شياطين، وقد يكون الشخص قاعد بهلوس. يعني زي البنت اللي تركوها إلها راحوا سفر، بديش أروح معكو، البرداية تحركت شوي، برداية تعرفي الإنسان بصير فيه بهلوسة. الطاولة الآن عليها ثقل، بتتحمل، ممكن تطق، تطلع صوت، ممكن تعمل إشي، وانت قاعد لحالك بتسمع الصوت. لكن لما يكون عندك مجموع كل أهلك ما بتسمع الصوت. ففي حالات تصاب إنه زي هيك، والله سمعت صوت وبتنجن، والخوف النفسي بيجي. فوارد كلامك إنه يكون ناتج عن شيء نفسي وتهيؤات وهلوسة طبيعية عادية هاي. وفي حالات قد يكون إنه في عنده إشي.
1: طيب.
0: الأذان آية الكرسي بصوت مرتفع، قراءة البيت بهاي الحالة، والأذان هو طارد للشياطين.
1: نعم. هلا أستاذ، بنسمع إحنا إنه نفك السحر بسحر مثله.
0: خطأ.
1: هاي اللي إحنا راح نيجي لهاي العبارة. هل الأولي يعني هي بيحكي لك مثلا اللجوء لأساليب غريبة؟ حضرتك أنت كراقي شرعي، كيف ننهي هاي المعاناة بالطريقة الصحيحة؟
0: ستي الأصل، شوفي، ما بني على باطل فهو باطل.
1: نعم.
0: الرقي الشرعية ذكروها العلماء وذكروا طرقها وآليتها. والأصل أنا قبل شوية تطرقت للموضوع، يعني بآلية الرقي الشرعية الله سبحانه وتعالى يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وقال قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وقال فاقرأوا ما تيسر منه، ولا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. أن تكون الرقية واحد من القرآن الكريم وما صح من السنة النبوية الشريفة، أوراد الصباح والمساء، أو ما صح على لسان البشر، استخدام صفة الله مع الاسم. كيف؟ يعني يا رحمن ارحم عبدك فلان، وين الغلط أن يدعي له؟ اللهم يا رزاق ارزق عبدك فلان، يا جبار اجبر قلب فلان. هذا معنى استخدام الاسم مع الصفة، يعني صفة الله مع اسمه. كيف تدعي؟ فالرقية بالقرآن أو السنة، الأدعية الواردة من السنة، أو تكون بالدعاء ما صح على لسان البشر بلسان عربي مبين واضح مسموع للشخص المرقي. تمام.

0: بعيدا. ها استخدم لي بخور في حالات بيجيبوا لي استخدم بخور في حالات ضرب الجن وقتله. طبعا هي المس أو دخول الجن هي ليس المعنى الحقيقي، لا يحل الجسد علميا منطقيا، أكيد في أطباء أكيد في علماء بسمع قاعد هذا الكلام، لا يحل جسد في جسد آخر، إنسان يعيش داخل حيوان أو حيوان يعيش داخل إنسان، فالجن له عالم الخاص يعني منطقيا لا كيف هو داخل الجسد. هو المساس يؤثر في في في أمور أخرى، أنا ما بدي أطرق الحلقة مش عن المس، ولكن إنه تكون زي ما قلنا بالقرآن الكريم بالسنة بالأدعية، إنه تكون بلسان عربي مبين. وذكر من بعض التجربات مثلا إنه استخدام بعض العلاجات، في ناس أقر مثلا المسك ثبت في التجربة زي الأدوية، بيقول لك والله أنا جربت كانت أحلام وكوابيس مثلا قرأت على مسك على زيت زيتون استفدت بالتجربة ما عليه دليل. ها أنا كلامي واضح، في حالات قال المي المرقية هل عندنا عليها دليل بقال الله قال الرسول فعلها أحد؟ لا، لكن ثبت في التجربة. نيجي نقول يعني بالتجارب، أنا والله كنت تعبان قرأت على مثلا بقول لك كاس اغتسلت نصح، وبعد العلماء تسمعي الغسل في ورق السدر ما عليه، فثبت في التجربة من باب تجارب. فهي يعني طرق يعني الإشي الراجح الراجح وأمرهم شورى بينهم، اسأل الراجح وطبقه، لكن هي الأصل أنه تكون من القرآن بعيد عن اسمك اسم أمك تاريخ ميلادك، أعطيني إشي من أثرك عشان أعالجك. أو الضرب في حالة بضرب ضرب مبرح يعني بحجة أنه العلاج بخرج الجن، طبعا أنه بيطلع منه قاعد الجن أو بيعالج. فهي كلها طرق ما منهي عنها للأمان وما وردت إلا عند أهل الدجال.
1: نعم، ولكن سؤال أستاذ، هل في أشخاص مثلا من الدجالين بيحكوا للشخص إنه مثلا بيعرفوا مكان السحر في بالبيت تمام، بس ما دخلوا على البيت وما بيعرفوا شكل البيت، ويعني هاي تعتبر الدجالين ولا هم راقين رقاة شرعيين؟
0: والله شوفي هذا يعني لو بدي أجاوب إجابته ربع ساعة ما بكمل للأمانة،
1: الطريقة مختصرة.
0: لكن في شيء إشي اسمه استنطاق القرين، كل إنسان فينا معه قرين، قرينك مستمر معك منذ الولادة حتى الوفاة، قرينك يعلم عنك كل شيء متابع إليك زي ذيل الواحد ماشي معك. النبي صلى الله عليه وسلم له قرين، إني كان لي قرين، حتى قرين كل إنسان فينا كافر إلا محمد عليه الصلاة والسلام، قال تغلبت عليه فأسلم. قرينك يعلم عنك كل شيء، في حالات بيحكي لك إياه كلامه صح. كيف كلامه صح؟ يعني قرينك بيعرف عنك كل شيء، بيكون مع هذا الساحر مع شيطانه بيوكله على قرينك، بيسلطه على قرينك. شو قلنا؟ قرينك بيعرف عنك كل شيء، بيجي بيقول لك أنت اسمك فلانة، نعم، تاريخ ميلادك كذا كذا، نعم، انت حبيت شخص بتاريخ كذا وتفرقته بسبب بنت اسمها كذا، نعم، انت صار معك حادث بسيارة لون كذا بشارع كذا، منين اخذ المعلومات؟ من القرين، قرينك يعلم عنك كل شيء. في حالات الان انت بتنذهل بتصدقه لانه اعطاك معلومات حقيقية عن طريق القرين 100%، فانت طبيعي لو لقيتك الان بالشارع وقفتك واعطيتك اسم الام واسم صديقتك اللي متمشكلة معها ونوع سيارتك وكذا راح تنبهري من وين جاب المعلومات. صح. لا احد يعلم الغيب، قل يعلم الغيب ما في السماوات والارض ما في الا رب العالمين. لكن فبيجي بدخل بما انك انت انبهرتي، هسه هو هنا في حالات هدفها مادي كيف، فبيجي بقول ايوه، فانت انبهرتي بيجي بقول لك الك سحر نرش بالبيت عشان افكه بدي مبلغ مالي، او الك سحر مثلا وانت تعمر شو اهد الدار. يعني هاي تجيني حالات بيجي قال حطوا لك اياه ابن عمك، ما هو قرينك بعرف عنك كل شيء، بعطيك اسم ابن عم قريب الك صديق وهم قاعدين بعمره دخل على عمرتك احط لك اياه بالسور. ما هو في ناس بيجي بقول لك من لما سكنت البيت سمعتي هاي الكلمه؟
1: نعم.
0: من لما سكننا البيت
1: ما شفت الهنا
0: من لما اشترينا فبيجي بدخل عليك من هذا المدخل. لكن هي للأمانة حتى الجن لا يعلم الغيب، يعني أنا مش مع الفكرة إنه تتصل بشخص والله سحرك مكانه كذا أو إني شفتك أنت مسحور. إذا مسحور سحر فعلي حقيقي نعم ممكن إنه يعرف عن طريق قرينك، لكن أنا بقول لك مش أبدا مش طريقة شرعية. في أختي إيش اسمه مثلا إني أستخير أطلب من ربي صلاة حاجة، يعني إنه يا رب فرجيني إذا إلي سحر، ممكن ألجأ بالرقية الشرعية إذا عندي ضر، الدعاء لله سبحانه وتعالى أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ليش تروح على طرق ملتوية؟
1: نعم. هلا أستاذ قبل ما نختم حلقتنا، الوقاية بيحكوها خير من قنطار علاج.
0: نعم صحيح.
1: وبتعني هلا أنت في كلامك إنه نحصن أنفسنا بالأدعية.
0: نعم.
1: وهي إحنا كيف بنحمي أنفسنا وعائلاتنا قبل ما يصير هذا العمل الشنيع؟
0: الوقائي. تحصين الوقائي ما جاء في القرآن الكريم، آية الكرسي.
1: نعم.
0: طاردة للشياطين ويكرهها الشيطان ولا يقدر عليها. اثنين أذكار الصباح والمساء، مثل لما تطلعي من باب بيتك بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثلاثا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بعد صلاة الفجر، بعد صلاة المغرب. وهون مشكلة للأطفال الصبيان، استدل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاء المغرب أو الغروب كفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر. ضب ابنك برضه. في شيء مهم جدا وتحديدا للنساء، كثرة التعطر، كثرة التزين بدون حاجة، المسابح، إبليس يضع سرايا على الماء، ذكروا بعض المشايخ يعني بحالات السباحة بتصير. نعم، فيعني اتحصن قبل السباحة، هذا أقصد، اتحصن قبل ركوب الخيل، قبل خلع الملابس. حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما بين أعينكم وأعين الجان قولوا بسم الله، قول بسم الله حتى تحجب رؤية الجن عنك، إذا بدك تلبس ثوب بدك تخلع عند الدخول للخلاء بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فهي الأوراد، أذكار الصباح والمساء وما جاء في القرآن، وبالنهاية استودع نفسك لله، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين
1: إن شاء الله. في ختام حلقتنا بنشكرك أستاذ معتز الخصاونة، اختصاص رقية شرعية ومعالج علم النفس والروحية والنفسية. بختام حلقتنا، بعد اكتشفنا خبايا هذا العالم، تبقى الحقيقة الأكبر هي أن وعيكم هو الدرع الأول. الشر الذي يحاول البعض تهريبه في طرود أو الترويج له عبر شاشات الهاتف لا يقوى على إنسان محصن بعقل وإيمان. لا تجعلوا من الوهم سجنا لكم ولا تعطوا للمشعوذيين مفاتيح حياتكم. شكرا لضيفنا الكريم الأستاذ معتز خصاونة المختص في علوم الرقية الشرعية ومعالج الأمراض الروحية والنفسية، وجودك معنا.
0: الله يسعدك، شكرا على هاي الاستضافة الرائعة، وربي يبارك فيك وكل القائمين على هذا البرنامج والعاملين فيه الأحباب، الله يرضى عنكم يا رب.
1: شكرا أستاذ. تذكروا دائما أن عيننا ستبقى معكم ليبقى مجتمعنا بخير. كانت معكم زينة حداد من أمام الميكروفون ومن الهندسة الصوتية أبو التل. نلقاكم يوم الأحد القادم بإذن الله.

0: مستمعينا الكرام،
1: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة إربد وما حولها.
2: الله

من التميز بدأنا، وبالتميز نكمل المسيرة لنروي مسيرة عقد جديد من الإلهام والعطاء تحت رعاية صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة. تقيم جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي التكريم الملكي للاحتفاء بتربويين ومؤسساتنا التربوية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13/5/2026 لنشارك معا في تقدير تربويين وتكريمهم. للمزيد من المعلومات تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لجمعية الجائزة أو زوروا موقعنا الإلكتروني.

من التميز بدأنا، وبالتميز نكمل المسيرة لنروي مسيرة عقد جديد من الإلهام والعطاء تحت رعاية صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة. تقيم جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي التكريم الملكي للاحتفاء بتربويين ومؤسساتنا التربوية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13/5/2026، لنشارك معا في تقدير تربويين وتكريمهم. للمزيد من المعلومات تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لجمعية الجائزة أو زوروا موقعنا الإلكتروني.

من التميز بدأنا، وبالتميز نكمل المسيرة لنروي مسيرة عقد جديد من الإلهام والعطاء، تحت رعاية صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة. تقيم جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي التكريم الملكي للاحتفاء بتربويين ومؤسساتنا التربوية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13/5/2026، لنشارك معا في تقدير تربويين وتكريمهم. للمزيد من المعلومات تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لجمعية الجائزة، أو زوروا موقعنا الإلكتروني. يرمك.

من التميز بدأنا، وبالتميز نكمل المسيرة لنروي مسيرة عقد جديد من الإلهام والعطاء تحت رعاية صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة. تقيم جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي التكريم الملكي للاحتفاء بتربويين ومؤسساتنا التربوية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13/5/2026 لنشارك معا في تقدير تربويين وتكريمهم. للمزيد من المعلومات تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لجمعية الجائزة أو زوروا موقعنا الإلكتروني.

من التميز بدأنا، وبالتميز نكمل المسيرة لنروي مسيرة عقد جديد من الإلهام والعطاء، تحت رعاية صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة. تقيم جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي التكريم الملكي للاحتفاء بتربويين ومؤسساتنا التربوية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13/5/2026، لنشارك معا في تقدير تربويين وتكريمهم. للمزيد من المعلومات تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لجمعية الجائزة، أو زوروا موقعنا الإلكتروني qra.org.

0: الشعب.
1: الله حيهم. عاش.
2: من التميز بدأنا، وبالتميز نكمل المسيرة لنروي مسيرة عقد جديد من الإلهام والعطاء تحت رعاية صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة. تقيم جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي التكريم الملكي للاحتفاء بتربويين ومؤسساتنا التربوية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13/5/2026 لنشارك معا في تقدير تربويين وتكريمهم. للمزيد من المعلومات تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لجمعية الجائزة أو زوروا موقعنا الإلكتروني qra.org.

من التميز بدأنا، وبالتميز نكمل المسيرة لنروي مسيرة عقد جديد من الإلهام والعطاء، تحت رعاية صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة. تقيم جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي التكريم الملكي للاحتفاء بتربويين ومؤسساتنا التربوية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13/5/2026، لنشارك معا في تقدير تربويين وتكريمهم. للمزيد من المعلومات تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لجمعية الجائزة، أو زوروا موقعنا الإلكتروني qra.org.

ريحاني مفروشة بورد وزهور تزينها رياحيني تتسابق بقلب سطور أحاسيس اللي توحيني مشاعر مشاعر ما تقف بحدود من نهرك بترويني.

0: اسمعونا على الأولى في الشمال يرموك اف ام 105.7.
1: من التميز بدأنا وبالتميز نكمل المسيرة لنروي مسيرة عقد جديد من الإلهام والعطاء تحت رعاية صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة. تقيم جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي التكريم الملكي للاحتفاء بتربويين ومؤسساتنا التربوية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13/5/2026 لنشارك معا في تقدير تربويين وتكريمهم. للمزيد من المعلومات تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لجمعية الجائزة أو زوروا موقعنا الإلكتروني qra.org.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قيل للأوزاعي وهو أحد رواة الحديث: كيف الاستغفار؟ قال: يقول: أستغفر الله أستغفر الله. رواه مسلم.
2: يرموك فم 105.7.
3: لا إله إلا الله الملك الحق المبين، لا إله إلا الله العدل اليقين، لا إله إلا الله ربنا ورب آبائنا الأولين. سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وإليه المصير، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله إقرارا بربوبيته، سبحان الله خضوعا لعظمته. اللهم يا نور السماوات والأرض، يا عماد السماوات والأرض، يا جبار السماوات والأرض، يا ديان السماوات والأرض، يا وارث السماوات والأرض، يا مالك السماوات والأرض، يا عظيم السماوات والأرض، يا عالم السماوات والأرض، يا قيوم السماوات والأرض، يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة. اللهم إني أسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله أصبحنا وأمسينا، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن الجنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. الحمد لله الذي لا يرجى إلا فضله ولا رازق غيره. الله أكبر، ليس كمثله شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع البصير. اللهم إني أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهر بها قلبي، وتكشف بها كربي، وتغفر بها ذنبي، وتصلح بها أمري، وتغني بها يا الله فقري، وتذهب بها شري، وتكشف بها همي وغمي، وتشفي بها يا رب سقمي، وتقضي بها ديني، وتجلو بها حزني، وتجمع بها شملي، وتبيض بها يا ذا الجلال وجهي، يا أرحم الراحمين.

شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما

من التميز بدأنا، وبالتميز نكمل المسيرة لنروي مسيرة عقد جديد من الإلهام والعطاء تحت رعاية صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة. تقيم جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي التكريم الملكي للاحتفاء بتربويين ومؤسساتنا التربوية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13/5/2026، لنشارك معا في تقدير تربويين وتكريمهم. للمزيد من المعلومات تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لجمعية الجائزة أو زوروا موقعنا الإلكتروني.

من التميز بدأنا، وبالتميز نكمل المسيرة لنروي مسيرة عقد جديد من الإلهام والعطاء تحت رعاية صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة. تقيم جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي التكريم الملكي للاحتفاء بتربويين ومؤسساتنا التربوية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13/5/2026 لنشارك معا في تقدير تربويين وتكريمهم. للمزيد من المعلومات تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لجمعية الجائزة أو زوروا موقعنا الإلكتروني qra.org.

من التميز بدأنا، وبالتميز نكمل المسيرة لنروي مسيرة عقد جديد من الإلهام والعطاء. تحت رعاية صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة، تقيم جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي التكريم الملكي للاحتفاء بتربويين ومؤسساتنا التربوية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13/5/2026، لنشارك معا في تقدير تربويين وتكريمهم. للمزيد من المعلومات تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لجمعية الجائزة، أو زوروا موقعنا.

0: اسمعونا دايما على يرموك.
1: من التميز بدأنا، وبالتميز نكمل المسيرة لنروي مسيرة عقد جديد من الإلهام والعطاء تحت رعاية صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة. تقيم جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي التكريم الملكي للاحتفاء بتربويين ومؤسساتنا التربوية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13/5/2026، لنشارك معا في تقدير تربويين وتكريمهم. للمزيد من المعلومات تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لجمعية الجائزة، أو زوروا موقعنا الإلكتروني qra.jo.

105.7. من التميز بدأنا، وبالتميز نكمل المسيرة لنروي مسيرة عقد جديد من الإلهام والعطاء تحت رعاية صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة. تقيم جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي التكريم الملكي للاحتفاء بتربويين ومؤسساتنا التربوية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13/5/2026، لنشارك معا في تقدير تربويين وتكريمهم. للمزيد من المعلومات تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لجمعية الجائزة أو زوروا موقعنا الإلكتروني.

من التميز بدأنا، وبالتميز نكمل المسيرة لنروي مسيرة عقد جديد من الإلهام والعطاء. تحت رعاية صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة، تقيم جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي التكريم الملكي للاحتفاء بتربويين ومؤسساتنا التربوية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13/5/2026، لنشارك معا في تقدير تربويين وتكريمهم. للمزيد من المعلومات تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لجمعية الجائزة، أو زوروا موقعنا الإلكتروني QR.

من التميز بدأنا، وبالتميز نكمل المسيرة لنروي مسيرة عقد جديد من الإلهام والعطاء. تحت رعاية صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة، تقيم جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي التكريم الملكي للاحتفاء بتربويين ومؤسساتنا التربوية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13/5/2026، لنشارك معا في تقدير تربويين وتكريمهم. للمزيد من المعلومات تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لجمعية الجائزة، أو زوروا موقعنا الإلكتروني qra.org.

من التميز بدأنا، وبالتميز نكمل المسيرة لنروي مسيرة عقد جديد من الإلهام والعطاء، تحت رعاية صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة. تقيم جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي التكريم الملكي للاحتفاء بتربويين ومؤسساتنا التربوية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13/5/2026، لنشارك معا في تقدير تربويين وتكريمهم. للمزيد من المعلومات تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لجمعية الجائزة، أو زوروا موقعنا الإلكتروني QR.

من التميز بدأنا، وبالتميز نكمل المسيرة لنروي مسيرة عقد جديد من الإلهام والعطاء، تحت رعاية صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة. تقيم جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي التكريم الملكي للاحتفاء بتربويين ومؤسساتنا التربوية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13/5/2026، لنشارك معا في تقدير تربويين وتكريمهم. للمزيد من المعلومات تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لجمعية الجائزة، أو زوروا موقعنا الإلكتروني.

بحبك يومات في جرح جديد والعين حلفت لي حبك ما تنام كل ما انت بعيد يوم القلب محبك يومات في جرح جديد والعين حلفت لي بحبك ما تنام كل ما انت بعيد وبقالها سنين

الوجود علي وملت بالوهم خيالي في الحلم مد ايديا الاقيك زي السما عالي طولت البعد علي وملت بالوهم خيالي في الحلم مد ايديا الاقيك زي السما عالي وعيني اديته في حلاوتك.